0: راديو حياة هواها نابلسي.
1: لعشاق الليل والسهر

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

Yeah. Man.

رفع سمكها فسواها.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة،
2: سدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرة كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم. مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات. كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد، والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها. فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
3: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحب الأجيال.
1: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الثلاثاء الرابع من شهر آب أغسطس لعام 2026 ميلادية، الموافق لل 21 من صفر لعام 1448 هجرية. إذن انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من نابلس في ساعات صباح اليوم بعد إصابة 3 حسب بيان رسمي عن الهلال الأحمر الفلسطيني. إضافة إلى ذلك، هناك كان يبدو حفلة زفاف كما نشر الزملاء في داخل قبر يوسف، اعتقالات مداهمة منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان وتهديده بعد تكسير منزله، وتفاصيل كثيرة. دكتور أمين، يسعد صباحك.
1: صباح الخيرات لك، تحية.
0: كيف أصبحت إن شاء الله بخير؟
1: نحمد الله.
0: نبدأ بالأحداث الميدانية.
1: طبعا بالنسبة لقبر يوسف، هو كان الحدث الأبرز هنا في نابلس، حيث اقتحم الاحتلال كما كان معلن مسبق المنطقة الشرقية بقوات كبيرة ترافقها جرافات وحافلات المستوطنين. عقب ذلك والاقتحام كان تقريبا بشكل موازي من شارع القدس، شارع عورتا، رجيب، بيت فريك، وانتشار واسع يعني تمدى من نقطة قبر يوسف إلى عراق التايه، المدخل عراق التايه، إلى جامع عثمان، يعني بتحكي عن بعد تقريبا 600 إلى 700 متر
0: عن القبر. القبر
1: أيضا مدخل مخيم بلاط الشمالي، مفترق شارع القدس، بردة، ايضا الضاحيه والحسبه. هذه المنطقه كلها كان هناك يعني نشاط احتلالي واضح فيها، كان اقتحام للحسبه، اقتحام للمنطقه المحيطه بقبر يوسف، نصب قناصه، وايضا اغلاق لكافه مفارق الطرق. والاقتحام كان مبكر، يعني تقريبا 9:30 بدات حركات الاحتلال تتحرك، وكان ضمنها مدرعه وقفت على مفترق الغاوي. مجموعه من الجنود اقتحموا الحسبه، قاموا بعمليات تفتيش اذا موجود مزارعين او مواطنين داخل الحسبه، ثم ايضا بدات دخول الحافلات لاحقا. تقريبا الساعة الرابعة صباحا أتم الاحتلال انسحابه الكامل. خلال وجود المستوطنين قاموا بأداء طقوس تلمودية، ويبدو إلى جانبها كان في عرس، بس ما أعرف إذا كان في نقوط ولا، أما هو كان في رقص وهزيج للمستوطنين، وقيل إنه كان هناك حفل زفاف لأحد أبناء زعماء المستوطنين داخل القبر. من خلال الفيديوهات المنتشرة يبدو حشد كبير كان داخل القبر في آن واحد، مع أنهم أحيانا بيكونوا شفتات بتنقلوا، لكن كان في عمليات طقوس وداخل القبر. طبعا خلال وجود الاحتلال والمستوطنين كان هناك قيود على تحرك الصحفيين، وتم إبعادهم من منطقة شارع عمان باتجاه جامع عثمان، سواء كان طواقم طبية أو طواقم صحفية. مخرجات أو تداعيات الاقتحام حسب علمنا كان هناك تداعى على شاب من مخيم بلاطة على شارع القدس بالضرب المبرح، وتم نقله للمستشفى جراء الردود اللي كان فيه. وأيضا امرأة في محيط قبر يوسف يبدو وقعت أثناء نزولها من الدرج البيت، فاعتبرت إصابتها إصابة سقوط من مكان عالي، لكن لم نبلغ عن إصابات بالرصاص أو بالعيارات المطاطية حسب المعلومات الأولية. لكن يعني بالمجمل كان في يعني انتهاء للعملية الساعة 4 وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من منطقة قبر يوسف. هذا المحور الأساسي في منطقة.
0: إذا الخبر عن إصابة أحد الأشخاص بالرصاص وضعه خطير جدا، هذا مش دقيق.
1: ممكن كان هذا هم لما وصلوا الإسعاف للمصاب في بلاطة كان محطم كثير، فممكن كان قصدهم هذا المصاب، بس هو إصابته كانت جراء الضرب والوقوع وردود بشكل واضح. هذا جانب. الجانب الثاني اللي كان حاضر بنابلس زميلي سامر، وما جرى من اعتداء على قرى جالود وتلفيت، حرك 3 سيارات على الأقل، محاولة حرك منازل، وأيضا خط شعارات مناوئة على المنازل. وتناغم طبعا هذا الاعتداء بنفس وجود المستوطنين، يعني آلاف المستوطنين بنابلس ومئات المستوطنين بعربدو في قرى جنوب نابلس، وهذه المنطقة جلول وتلفيت شهدت أيضا قبل شهرين اعتداء مشابه على المواطنين وعلى المنازل. صحيح. وبالتالي يبدو أنه في استهداف لهذه المنطقة بشكل مركز.
0: مرعب الفيديوهات، مرعب. نعم. اللي طالع سيارات ودور وتكسير أعمدة كهرباء، ويعني ميمعة.
1: يبدو أنه خلص يعني المعركة القادمة المستوطنين مع الفلسطينيين، يبدو واضح جدا هذا الموضوع. يبدو الجيش يعني حتى الجيش وقياداته يعني كان مكبلي اليدين إذا حكينا بشكل دقيق جدا. واللي صار مع قائد كتيبة إسرائيلية أنه تم فصله على الهواء مباشرة من قبل قائد الجيش من قبل وزير دفاع الاحتلال، يعني هذا مؤشر على أنه الآن يعني في أوامر عليا حتى للجيش في موضوع إطلاق سراح المستوطن المعتقل. فهذا يعني بعطيك أنه قيادات الميدانية ما حاش صلاحيات الآن صارت، بالتالي يبدو أن المستوطنين مخدين الأوكي من المستويات العليا.
0: من المستويات العليا. نعم.
1: هذا فيما يتعلق بقبر يوسف وقرى جنوب نابلس. أيضا قلقيلة شهدت عمليات اقتحام واعتقالات بالجملة من معتقلي قلقيلية الشيخ بلال حنون، براء الحج حسن، سامي عذبة، أوس أبو علي، وشوقي خليل حماد، خمس معتقلين من مدينة قلقيلية. أيضا تم اقتحام مدينة طول كرم، وإحدى الدوريات ضربت سيارة بشكل متعمد وأدى إلى أضرار كبيرة فيها. وتم اقتحام أيضا منزل الوزير مؤيد شعبان اللي هو رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان، وتم تخريب محتويات منزله خلال عملية الاقتحام. أيضا اقتحام الفارعة جنوب طوباس، اقتحام بلدة مرح رباح في محافظة بيت لحم.
0: نعم أبو عمر، وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع خلينا نحكي أكثر عن اعتداءات المستوطنين. مثلا في سيطرة، عندي تقرير في سيطرة كاملة على منطقة اسمها الفخت، تلة أثرية تخنق ثلاث قرى جنوب نابلس. نعم. سقطت بيد المستوطنين بشكل رسمي.
1: نعم. وين هذه المنطقة؟ تقع بين عريف وزيت الجماعين وعصير القبلية، هذا التجمع في الكثير من المقامات والمواقع الأثرية، يعني هي ممكن مش مرممة بشكل كبير، سواء كانت قفصة ولا كان حفصة ولا كان مناطق، هي مناطق عند الناس مزارات بزروها، معروف عند الناس إن هذه مناطق أثرية لها بعد قد تكون بالعهود القديم جدا، بعضها بيكون على شكل ضريح معين مرمم، بعضها بيكون على شكل حفرة كبيرة جدا أو مغارة لها وصف عند المزارعين. هذه المنطقة الملفتة النظر إنه يعني الاحتلال عمره ما طلع عليها. لكن بهذا الوقت يعني الموضوع صار خطير جدا. طب لكم 70 سنه بالضفه الغربيه، هل افتنتوا انه هذا المكان ديني ولا مقدس؟ فهذا بثير الارتياب انه صار اي مجموعه اضرحه او مجموعه صخور مع بعض هي معناته هدف هذا الموضوع، وخاصه انه هذه المنطقه الى حد ما يعني منطقه فلسطينيه بحته، يعني منطقه زيت جماعين لحتى وصول دير السياد ولحتى عريف، هذه منطقه اصلا فيش اي تجمع استيطاني. فالان عود الوضع نقطه او بؤره فيها، معناته انه بحث عن منطقه فلسطينيه بحته من اجل وضع
0: اليد عليها. نعم. نعم. وهذه هي الطامة الكبرى، انه اليوم اي منطقه اثريه المستوطنين ولا في اسهل منهم يسيطروا عليها.
1: وهذا الكلام احنا وانت اصلا نكشفه زميلي سامر، احنا وزملائنا اللي بيشتغلوا مسارات وجولات في مناطق كانوا زوروها ويكون أريحية كاملة بدون أي خوف من المستوطنين، لأنه كانت منطقة خالية من المستوطنين. فصرت الآن أنت تشعر بدك تزور منطقة جنوب نابلس كلها مستوطنين، بدك تروح على سرك نابلس كلها مستوطنين، فصرت أنت حتى الناس اللي بزوروا مناطق اللي كانت بالأول في أريحية الآن أنت صرت صار
0: انتهت.
1: يعني أنت لما كنت تروح على المسعودية كنت تعمل المسعودية أمسيات وتجلس فيها حتى في ساعات المساء، الآن المسعودية مغلقة. بدك تروح مثلاً على يصيد، صارت منطقة المحيطة في يصيد منطقة
0: خنقوا الناس.
1: كنا يعني إحنا بتذكر في رمضان قبل 4 سنوات قمنا بتناول وجبة الإفطار على جبل أبا يزيد في بيت مرين، الآن المنطقة صرت محظور عليها. فعملياً الآن الاستيطان يعني كأنه ما ترك مكان في الضفة الغربية إلا له تجمع فيه.
0: نعم.
1: فهذا
0: نعم.
1: يعني قزم الضفة الغربية وقسمها بشكل فتات.
0: مرعب.
1: نعم.
0: نعم. نعم. أبو عمر، حالياً المربعة بدون جيش، بوابة بورين سالكة لغاية زعتر اللبة، الأمور تمام. شكراً أخي نظمي. الناس إذن اللي بدها تطلع في ساعات هذا الصباح بتقدر تطمن إنها لحد الآن الطرق الخارجية سالكة، المربعة ما في عليها أي تواجد. أخونا عمر نوفل، إن كنت بتسمعنا من أيضاً دير شرف آخر التفاصيل. خلينا يا أخوانا ننتقل، رح نرجع على موضوع الاستيطان وقبر يوسف وكذا، لموضوع تاني خطير ومهم جدا. الكل عماله بلاحظ تراكم النفايات بشكل كتير كبير في شوارع نابلس، مقدرين انه في ازمة سولار، لكن بطلنا نقدر نسيطر كصحفيين على الصور والفيديوهات اللي بتوصلنا من الناس اللي بالمحصلة يعني بدهم تنشال. الأستاذ ناصر شاهين عضو المجلس البلدي ورئيس مجلس الخدمات المشترك ضيف عزيز، أول مرة يا أستاذ ناصر وبدنا دائما تكون معنا. صباح الورد.
2: صباحكم جميعا،
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله بخير.
2: أهلين أخ سامر، أهلا وسهلا.
0: الله يصبحك بأنوار النبي. إحنا رح نترك لك الهواء وتشرح لنا شو اللي بيصير.
2: صباح الخير إخوان، شكرا لراديو حياة نابلس دائما بتابع القضايا الحساسة والهامة في محافظة نابلس والوطن بصورة عامة، والعزيز برضو الأخ سامر إخويري يعني بتابع معي باستمرار.
0: الله يرضى عليك.
2: في تواجد مشاكل لموضوع النفايات وغيره بالطبع. بالطبع كمجلس خدمات يعني نسعى دائما لتطوير الخدمة وليس لتراجع الخدمة. مجلس خدمات مشترك معني هو يعني أهدافه العامة هو جمع النفايات وتوصيلها لمكتب الصرافي، إلا أنه بالفترة حاليا تكدس النفايات أصبح متواجد بالشوارع، نعم، ولكن هو لفترة قصيرة أصبح يعني المشاهد أو المواطن يرى هذا المشهد حديثا نتيجة أزمة السولار الموجودة، رغم أن احنا كثفنا جهودنا زدنا مراقبين على هذا الموضوع، الآلية الواقع عملنا من شغلها كامل، لأنه نعاني كما يعاني المواطن، نحن جزء من الوطن وأي معاناة يعني نقوم أي معاناة تنعكس علينا تنعكس على المدينة. لا شك بلدية نابلس تعاون معنا في تأمين السولار، أي جهات أخرى تعاون معنا في تأمين السولار، ولكن السولار بحاجة إلى 1500 لتر يوميا، والمحطات دائما التي نتعامل معها هي تقدم ما تستطيع، وبالآخر يعني أحكي بصراحة هي المحطة مهمة بيع السولار للمواطن ولمجلس الخدمات وتقبض سعره مباشرة، ونحن مجلس خدمات نتعامل مع أحد المحطات تتعامل معنا باستمرار، لأنه تواجد السولار محدود، وبالتالي انعكس علينا لما بيجينا سولار فعلا نتحرك بالشكل الكامل. البعض بيقول لي فيش مخزون استراتيجي، المخزون السولار قد ما يكون عندك مخزون استراتيجي، احنا بدنا 1500 سولار يومي، وبالتالي كمية السولار المطلوب تخزينها كمية كبيرة، البلدية عندها مخزون تأخذ منها عدة احتياج. ما حصل حاليا؟ حصل حاليا كمية النفايات العمالة تتراكم برضو يعني الأوزان غير الطبيعية والكميات الصراحة زايدة جدا. من الجبل الجنوبي نظفناه، طلعنا منه أطنان كثيرة لم يطلع منها هاي المنطقة فترة، نتيجة الظاهر في مناسبات سعيدة وغيرها تؤدي لهذه الزيادات. أيضا يعني اللي بلاحظه أنا اللي بدنا تعاون من المواطن في حال نعم وجود هذا التكدس، في حال وجود نفايات كثيرة، أن لا يقوم بوضع النفايات على الأرض. ليه؟ لأنه عمالنا يعني بنعاني من هذه القصة. بعضهم بيقول ما هو الحاوية ملانة، نعم في حاوية ملانة، قد تكون في حاوية قضاء مش ملانة، إلا أنه التعاون مطلوب. هل هناك تقصير عن مجلس الخدمات؟ أنا بقول لم يكن هناك تقصير، لأنه المشكلة هي سولار، يعني مجرد ما ينوجد السولار بتشاهده تاني يوم ولا شيء على الأرض، ولكن بسرعة تتراكم. يعني لا شك إحنا متألمين مش مبسوطين، لا مجلس الخدمات ولا مجلس البلدي، والكل متكاتف نحو إنهاء هاي المشكلة، وأنا متأكد روعة للجميع قريبا راح تكون منتهية، لأنه عمالنا يعني جميع أعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس الخدمات بس عندهم هذا الملف الهام جدا وعلى الطاولة وللمتابعة الحديث.
0: أستاذ ناصر، تعليقات على السوشيال ميديا فورا الناس تفاعلت مع حضرتك وبلشوا يبعثوا عشرات الصور، بقول لك يا أستاذ ناصر الأزمة والتراكم مثلا بشارع الحجة عفيفة، وإحنا تواصلنا معاكم من أكثر من 10 أيام، الأمر ما له علاقة بالسولار. شخص تاني باعت بقول شارع عبيدة يا أبو العز، وإنت متبع الموضوع من أكثر من أشهر، وحضرتك بعتت وتواصلت وإجوا عملوا، لكن المشكلة في في مش واضح. المهم وقصده أنه يا أستاذ ناصر مشكلة النفايات مش عمالها بتنحل بشكل جذري، الموضوع قبل السولار.
2: أخ سامر، إحنا زدنا طواقم ومتابع ومنطمن المواطن، إحنا مش ناسينا، إحنا قاعدين في البلد زي ما زيهم، يعني راكم في نص البلد بنشوفه أو على أطراف البلد، أي تقصير عمالنا إحنا منعالجه فورا، ولكن حقيقة هي مشكلة عمالنا منعاني منها سولار. والنفايات يا إخوان أستاذ سامر هي عبارة عن عملية مستمرة، مش زي حفرة منسكرها ولا خلصت، وإذا صار فتحة فيها يمكن بعد سنة أو بعد 8 أشهر. نفايات يومي آني لحظة بلحظة،
0: بتشيلها بترد بتعبي، بتشيلها بترد بتعبي
2: 100%. فأي تقصير في لحظات معينة
0: فورا بتعبي. الناس بتنتبه،
2: وبعض الأحيان بيكونش تقصير، لأنه عمليا إحنا بنجمع النفايات وتاني يوم أو بنفس اليوم تنتلي الحاويات، لأنه صار مناسبات كثيرة تابين الموضوع. نعم ممكن في نقطة معينة صار تقصير، ولكن لا تعطي بالمجبل أستاذ سامر. إحنا معك، أنت دائما تبعت لي وبتابع
0: هاي تعليقاتنا أخي أستاذ سيدنا. الناس داعمة لأي جهد يبذل، لكن حقيقة يعني الوضع احنا من اسبوع عماله بتجينا الشكاوى واجلناها وبعثنا لكم على الخاص، بس حقيقه مش قادرين يعني. الناس سابت المستوطنين وسابت غزه، بتقول لك دبرني يعني. راح ابعت لحضرتك الصور، واكيد انا بتواصل معك يوميا، وشكرا لك تستجيب. اليوم شو الحلول؟ ما في مثلا احد الاخوه بيسال برضه، اخ سامر مع احترامنا له، معقول بلديه طويله عريضه ما عندها مخزون احتياطي للسولار؟ وشو بتعمل مقرات البلدية الموجودة شرقة؟ كان دائما يقولوا إنه فيها آبار احتياطية.
2: بالطبع أكيد المواطن راح يسأل وراح يستفسر حتى، ويقول معقول زي الكلام هذا. أول شيء هذا اسمه مجلس خدمات وتابع للحكم المحلي والبلدية أيضا. الشيء الثاني، مخزون السولر إحنا كنا حاطينه وهام جدا لبضخات المياه، لأنه متوقعين أي مشكلة في موضوع كهرباء يؤثر، وبالتالي إحنا كان عندنا الأولوية للمخزون للمضخات. ثالثاً مخزون السولر استعنا فيه، لأنه لو ما استعنا في مخزون السولر كان الوضع سيء كتير. اللي حاصل أكبر بكتير من ما يتصور المواطن المشكلة، لأنه عملياً صحيح لما بتقول 1500 لتر يومي انت بتحكي على اشي كبير. رابعا آليات البلدية كتير، ليست آليات نفايات، يعني عندك الاطفائية وعندك ايضا ما صحيح. يلزم من مضخات ومركبات النقل كله بلزم. تفضل.
0: عندي سؤالين اخونا بقول يسعد صباحك، ارجو تطرح السؤال على ضيفك العزيز لكن دون ذكر اسمي. حاضر. بقول لا يوجد رقابة، أوضاع مأساوية، ممكن نسأله؟ بتعرف أنه عمالك بداوموا بس ساعة أو ساعتين، حتى مراقبين النظافة بشكل عام لا يقوموا بواجبهم. أيضا سؤال من أحد الدكاترة، صباح الخير دكتور، بقول المشكلة أنه كمان عمال النظافة بشيلوا الحاوية وما بشيلوا اللي حواليها، واللي تراكم بسبب تأخر تفريغ الحاوية. سؤال ثالث من موظف بالبلدية، بقول حتى في الأيام العادية نجد أن هناك حاوية بحاجة إلى حاويات إضافية لكثير من الشوارع ونقصها بسبب تراكم النفايات حول الحاوية، بعض الشوارع لا تجد فيها إلا حاوية أو تنتين.
2: والله يا أخي يعني أسئلة نعم كثيرة على هذا الموضوع، يمكن كل هاي الأسئلة في مكانها الصح، ولكن الإيضاح عنها كثير. الحاويات نبدأ بالسؤال الثالث. حاويات، لو تعرف عندي قديش في طلب حاويات، لو تعرف عندنا قديش في طلب قيم الحاوية من قدام دارنا أو من المنطقة، يعني مشكلة ذات حدين. من كتب بقول لك ليش حطيتها عندنا؟ عندنا شكاوي حديدة يومية نزيح الحاويات. طب هو إذا ما حطيناهاش، مش عفوا لفنا باب دار الأخ، عبارة عن دراسة معينة. ثانيا كمية الحاويات، 300 حاوية جديد وزعنا من 3 شهور أو من شهرين.
0: إحنا نشرنا يعني الخبر صحيح.
2: أيوة عندك الخبر، هاي حاوية تكوب. نيجي لعمال النظافة. عمال النظافة هنا قسمين، القسم الأول هو بيكون على المركبات الضاغطات اللي بتفرز، ونعطي لهم تعليمات وتتم المتابعة والمحاسبة، أن يكون كل واحد عليها أن يجمع غير الحاوية والنفايات اللي تكون حوالين الحاوية، اللي بتكون بدها جمع بالإيد مش بكباش، مش عبارة عن يعني زي ما نقول تحطوا أثاث، بقايا أثاث وأخشاب وغيره، وهي ما بتنحط بسيارة الضاغطة. يمكن المواطن ما بنتبه، أنا سابقا ما كنت أنتبه للموضوع أنه أي شيء منتكر بنحط بالضاغطة، حط بالضاغطة أي شيء تنكسر الضاغطة
0: صحيح مصيبة، شو بده يصلحها؟
2: هنا في سيارة خاصة، وهي السيارة يا جماعة ما بتكون يعني عفوا بس نقول له في بالمنطقة الفلانية بروح بجيبها وبرجع، هي عبارة عن عندها جولة كاملة، هي السيارة بتقيم الرابش كامل لما تكون حوالين الحاويات. لكن إذا إحنا بوصلنا حوالين حاويات نفايات بكميات معقولة بدهاش سيارة رابش وبقيمهاش، عنا إحنا إجراءات جديدة لم يكن هذا معمول فيها، راح يكون مع كل سيارة كريك وبكونسي وما يلزم
0: إزالتها،
2: إذا الشراء اللازم. هلا بقية عمال النفايات موزعين سابقا من قبل قسم الصحة عندنا المختص فيها وليس مجلس الخدمات، في من أجل التنظيف الشوارع والحارات والأماكن الخاصة فيهم، وهدول يعني ليهم مراقبين. هلا في بعضهم بقول بداوم ساعة أو ساعتين، هو عنده منطقة معينة عليه القيام فيها، وهذا الملف تابع أكثر لقسم الصحة في البلدية، متابعين تفاصيله. برضو أنا بأكد يا جماعة، إحنا بالمجلس البلدي بهذا الموضوع شديدين، وفي حال أي ملاحظات يتخذ إجراءات، لأنه بهمنا إحنا النظافة والمواطن، وهذه أهم شيء. والموظف المقصر أو من هو كان مقصر يتم التعامل معه حسب الإجراءات.
0: الأستاذ عماد الحجاوي أبو العبد بصبح عليك،
2: صبح عليك اللي من عليه الله. بالاحترام لكم لراديو حياتنا.
0: نعم، بقول يفترض أن يكون هناك بئر سولار وبئر بنزين مع مضخة في مقر الإطفائية أو أي مكان تابع للبلدية. أذكر أن الهلال الأحمر بالمقر القديم أقيم بشارع 15 كانت هناك مضخة بنزين وبئر للطوارئ لسيارات الإسعاف. أيضا أخونا عيسى الشباري أبو العز برضو بصبح عليك، بقول المطلوب من البلدية توفير صهريج لنقل النفط مباشرة من نعلين إلى نابلس حتى لا نقع في الأزمة مرة أخرى. وبعتين صور بقولوا للأسف يا أستاذ ناصر الموجود، وخالد برضو الوادي برضو نفس القصة، بقول البلدية لازم من الآن تعمل على توفير خزان مثل خزان التدفئة المركزية يكون جاهز في وقت الأزمات. أخونا علام استتي أبو إبراهيم بقول يا أستاذ ناصر للأسف اضطر بعض الناس إلى حرق الحاويات اللي في شارع أبو عبيدة بسبب تراكمها، وهذا أزعج الناس وسبب مشكلة كتير كبيرة. برضو أخونا عيسى شبير رجع مرة تانية بقول ظروف الديزل مقدرة، لكن النظافة شيء مقدس أهم من المواصلات العامة والخاصة. للأسف بعض الناس ما بيغيرهم إلا الموت بكيفية إلقاء النفايات بالمكان الغير مخصص لذلك، لذلك الجهد على البلدية كبير جدا.
2: نعم، هو كبير أستاذ سامر، كل ملاحظات مكانها، بس إحنا الأولية كانت للمياه والنفايات، المياه الأساس. يعني أنا متابع الموضوع من بسبب الأحداث اللي بتوقع بالمنطقة، وأملنا السولار، وتبين أن السولار حسب المواصفات الفنية لازم ما يضل راكن في الأبار تاعته، بدك تغيره وتحركه.
0: صحيح.
2: وحاليا بالإشكال كبير، الملاحظات كلها بناخدها وماخدينها إحنا، وإن شاء الله الله يهدي البال في المنطقة وتنتهي هاي المشكلة.
0: يا سيد إحنا راح أرد أبعت لك مرة أخرى، تحملني كل الملاحظات اللي وصلت على الخاص حكرا. وأي في أي منطقة بتم فيها يعني إعادة ترتيبها تنظيفها لو سمحت إنك ترد لنا عليها إن شاء الله. يومك سعيد وشكرا لاستجابتك السريعة.
2: المواطنين جميعا لكم
0: الله يسعد صباحك. أهلا بك، تحياتي. هو في ملاحظة برضو دكتور أمين، إنه السولار أيضا مضخات المي، يعني هم الجماعة بين نارين، أنا مش دفاعا عنهم، هم بدافعوا عن أنفسهم، لكن المعلومات لازم تنذكر إنه عن جد يعني السولار انعكس حاطين إيدهم على قلبهم. السولار برضو لمضخات المي، السولار برضو للإطفائية، اليوم إحنا في درجات حرارة عالية وممكن في أي وقت يندلع حريق، فبالتالي هاي الأزمة كتير كبيرة. كان هلأ بناش نعود نقول كان لازم المجالس الماضية فكرت فيما في آبار وما كل مرة منقول كان، وكان على أمل هذا المجلس يحاول يقدم شيء، يعمل شيء للمجالس القادمة لموضوع السولار. يعني أخونا عماد منصور بقول طامة كبرى، بقول إذا مؤسسات كبيرة بالبلد مثل البلدية والمؤسسات الصحية والمستشفيات فيش فيها مخزون على الأقل لمدة أسبوع، اللي هو هذا أضعف الإيمان. ولا عجعش صباح الخير بقول يعني المخزون الاحتياطي الموجود في الكازيات ليش ما بيستفيدوا منه؟ هو لمين بس؟ لعظام الرقبة؟ والله يا ولاء كلامك خطير وصحيح، وإحنا كلياتنا يعني عنا رسائل مرعبة عمالها بتوصل عن التجاوزات اللي بتتم في الكازيات وكيف بتروح لناس للأسف دون ناس. فوق كل مضخة مي في خزان سولار، من شان في حال انقطاع الكهرباء شغلوا على السولار، إذا ما اشتغلوا المضخات على السولار هلا أو على الكهرباء بالتالي في عنا بتصير أزمة مي. تفضل دكتور.
1: أنا بتحكي ملاحظة مهمة جدا، إحنا تبعنا مجالس بلديات على مدار 30 سنة تقريبا، في ملاحظات أو في منشورات بصراحة كنا نكتشفها في سابقا، الهدف منه هو البحث عن ثغرات لأي مجلس بلدي بصراحة أو أشخاص معين كان بالسابق. لكن بهذه المرة يعني مش دفاع عن المواطنين، وإنما إنه الملاحظات اللي انذكرت في موضوع النظافة هي من أناس عاديين وناس متابعين ومعروفين أسماء مش وهمية، وبالتالي ملاحظاتهم ليس خاص من أداء البلدية، بالعكس البلدية ملف النظافة من أول يوم مشروع البلدية كان عندها اهتمام بنظافة البلد، وهذا بنشوفه على صفحات البلدية يعني خاصة حتى يوم الجمعة كيف بتكون شوارع البلد القديمة وشوارع الرئيسية قبل وبعد، فهذا يعني يثمن للبلدية. لكن يبدو أن الأزمة اللي ذكرتها موضوع السولار انعكس بشكل كبير جدا، وهذا اللي جعل المواطنين يذكروا ملاحظاتهم، وهذه الملاحظات ليس الهدف منها هو
0: يعني لا سمح الله الإساءة
1: أو وضع نقاط على البلدية.
0: لا أبدا، هي ما فيها أي مؤسسة خان. أي مؤسسة بدها تفكر إنه إذا انتقدناها من المحافظ وإنزل، شو بدك أكثر من هيك؟ أي حدا نحكي له ملاحظات ما يفكر إنه الشغلة شخصية، ما في شخص، ما من شخص الأمور لا إحنا ولا غيرنا، هيك الأصل المهنية، احنا نختلف معك في إدارة مثلا ملف معين، من حقنا نبدي رأينا دون إساءة ودون تجريح ودون تسجيل نقاط.
1: بس سابقا كان في موضوع البلدية الموضوع سبع بلدي بدهم عجيهم رئيس بلدية
0: والحمد لله ما حدش قدر من خلال راديو حياة يمرر هاي المعادلة.
1: نعم هذا مهم جدا،
0: ولا يمكن حدا يمرر أي معادلة، معادلاتهم الخاصة يحلوها برا راديو حياة، أما احنا هون المسؤول يتفضل ويحكي رأيه بكل أريحية وكل احترام، والمواطن من حقه بكل أدب وبكل احترام يبدي رأيه، دورنا نوصل ونعمل جسر بين الطرفين ونحاول نحل اللي بنقدر عليه. لما منثير هاي القضايا وبنحكي عليها ما لازم أي مسؤول في البلد يفكره ما لكم بتغزوا فينا ما لكم كذا، لا لا لا، هذا المعادلة احنا براها تماما، احنا بس منحاول جاهدين يعني نساعدك انك تسمع الصوت أكبر من هيك يوصلك بشكل أفضل من هيك. وإحنا بنحكي عن هذا الموضوع وأوضاع البلد الصعبة جدا إخواننا، بلشت تيجي عشرات المناشدات لتدريس الطلاب في الجامعات، وحقيقة الله يكون بعون العباد اللي باعت لي مبارح بنته 97 و96 و98 ما حكى لي إياها على الهواء، بدك إياها حكى لي يا أبو جعفر الشنار، قال لي قديش جابت بنتك؟ كل 86. قال لي خدمتك ليه؟ إنه يعني معدل مش طب ومش كذا مش عارف كذا، من مجال الضحك. القصد إنه حقيقة الله يكون في عون الناس، وبرضه في ناس أولاد أبنائهم معدلاتهم بالسبعينات بده يدرسها، من حقها تدرس وإن شاء الله جابت بإيش ما تجيب، أمله هو والمرأة بالبنت والولد بينهم يدرسوهم، بس ما معهم. شيخ أحمد شرف الله يسعد صباحك.
3: سعد صباحك وصباح جميع المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله إنك بخير
3: الحمد لله. الله يسعد لك الصباح.
0: يعني إذا إحنا بتوصلنا مناشدة يجوز أنت بتوصلك 100، وإذا برن علينا واحد برن عليك 500، أنا بعرف.
3: الله يعين العباد.
0: الله يكون بعون العباد. فإلك الهواء تفضل.
3: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يا أرحم الراحمين. يا الله، مرة ثانية أبو العز يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين والمشاهدين الكرام، صباح الدكتور عمر الدكتور أمين، إن شاء الله الله يبارك في أعماركم، إن شاء الله هذا الهواء في ميزان حسناتكم، يعني كل كلمة طيبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة، فأديش أنت بتجمعوا صدقات على الصباح إن شاء الله ميزان حسناتكم جميعا.
0: آمين يا رب.
3: هلأ فيما يتعلق بخصوصية الطلاب وأخصاص الطلاب في الجامعة، وإحنا يعني مقبلون على عام دراسي جامعي جديد، ومقبلون أيضا على عام دراسي مدرسي جديد إن شاء الله، وهذا بيتطلب منا إنه إحنا نقف مع طلابنا. يعني زي ما تفضلت في مجموعة من الطلاب بحمد الله بالتسعين، يعني في ناس 99 ما عنده إمكانية والده إنه يسجله بأي تخصص من التخصصات في الجامعة، في ناس مجموعة كبيرة من أجل فصل وكنون وثلاثة لأنه ما استطاع برضو أولياء أمورهم إنه يأمنونهم أقساط الجامعة. طب أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ إحنا الأصل نبقى وحدة واحدة، نشعر بالآخرين، نشعر بطلاب من الفقراء. يعني بستحضرني حديث من أجمل الأحاديث اللي قرأتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس. ما قال أكثرهم صلاة ولا صيام ولا حج، لا لا لا، أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله، شيء أحباب أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي المسجد النبوي الشريف. هكذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان هيك أبو العز، إحنا قضية أسئلة الناس حول قضية هل يجوز إعطاء جزء من مال الزكاة لطالب الجامعي، نعطيه إحنا نساهم في أقساطه، أو حتى الطالب المدرسي نجهز له حقيبته القرطاسية، نفس الحقيبة زي المدرسي وما إلى غير ذلك. بدي أنقل أنا آراء الفقهاء. خلينا إحنا نبين إنه مصارف الزكاة 8، ابتداء بالفقير والمسكين حتى أيضا مرورا في سبيل الله. عندما تحدث العلماء حول مصرف في سبيل الله، منهم من ضيق الأمر ومنهم من وسع الأمر. حتى بعض الفقهاء والعلماء تحدثوا عن الطالب بشكل عام. فالطالب إما أن يكون طالب علم شرعي، وإما أن يكون طالب في جميع التخصصات. عندما تحدثوا عن خصوصية العلم الشرعي، العلم الشرعي، تحدثوا عن جواز إعطاء مال الزكاة لطالب العلم الشرعي، وألحقوا ذلك بمصرف في سبيل الله. طب هذا الكلام هل هو إجماع العلماء؟ أنا قرأت في الموسوعة الفقهية الكويتية، هذا موسوعة ضخمة تنقل آراء الفقهاء والعلماء، نقلوا شبه اتفاق الفقهاء والعلماء على جواز إعطاء طالب العلم الشرعي الفقير من مال الزكاة، وألحقوا في مصرف في سبيل الله. طب بقية التخصصات، واحد بده يدرس فيزياء، هندسة، طب، صيدلة، أجاز بعض الفقهاء المعاصرين إعطاء من مال الزكاة ضمن شروط. خلينا نقف على هذه الشروط.
0: تفضل.
3: أول شرط أن يكون نجيبا، يعني متفوق. يعني مش معقول أنا يعني واحد جاب 65 وبيو عماله بدفع له قسط الجامعة، وواحد جاب 99 وولي أمره مش مستطيع يدبر ولو مادة أو مادتين، لا يليق، ما بيصير. فقال أن يكون نجيبا متفوق، أن يكون العلم نافع، بده يدرس علم نافع مش أي علم. ثالثا أنه يكون الطالب لا يستطيع أن يجمع بين الكسب وبين الدراسة، يعني ما بيستطيع أنه يشتغل ويدرس. رابعاً أن يكون فقيراً. خامساً ما نضع مال الزكاة كله أقساط، لا
0: أيوة.
3: نخصص جزء من مال الزكاة للأقساط. يوم من الأيام كنت أعطي محاضرة في كلية القانون، هذا كلام من سنوات طويلة، فأحد الطلاب جاء متأخر على المحاضرة، فأنا استوقفته قلت له بعتذر منك ما تدخل المحاضرة. قال والله الشغلة الطارئة هي اللي دعتني إنه أتأخر، وراح أحكي لك إياها بعد المحاضرة. بعد انتهاء المحاضرة أخبرني، قال أنا بشتغل في ورشة قصارة بقصر الجدران، وعندما أنهيت عملت هيك دش بسيط والتحقت بالمحاضرة. قلت له راح أسأل عنك كلامك صادق ولا لا، فسألت عنه فعلا هذا الطالب يشتغل ويدرس. لكن هل بالوضع الاقتصادي اللي منعيشه اليوم هل في فرص عمل لطلابنا انه يشتغل يدرس؟ بظن انه صعب كثير اليوم انه يجمع بين الكسب بين العمل وبين الدراسة. خصوصية العلم الشرعي ابو العز، انا اذكر انه سيدنا ابو حنيفة النعمان رضي الله عنه اجاز اعطاء طالب العلم الشرعي حتى ولو كان مش فقير، تصور، وقال يجوز حتى اخراج الزكاة له خارج البلاد، يعني واحد بدرس برية البلاد وبدنا نعطيه أقساط إذا كان طالب علم شرعي يجوز. إحنا ما بدنا نأخذ برأي سيدنا أبو حنيفة، بدنا نحكي بالإطار العام، إن كان فقير عماله بدرس التخصص هون في بلادنا. وأنا بدي أرجع بقول يعني يا حبذا هجرة الأدنغة اللي بجيب 99 وبتحفظنه دولة أوروبية برا، وبكرة كل علمه رح يفيد غيرنا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يسمح لكبار الصحابة، كان لا يسمح لكبار الصحابة إنهم ينتقلوا من المدينة المنورة إلى غيرها إلا بإذن من سيدنا عمر. هذا هجرة الأدمغة. إذا كان الصحابة كبار الصحابة بدهم يخرجوا، من يبقى في البلاد؟ من يبقى عندنا؟ فعشان هيك التخصص موجود هون، لا بدنا ندرس أولادنا هون، بدنا يكونوا أولادنا تحت أنظارنا هون، بدنا الطالب عندما يتخرج ينفع مجتمعه هون. وأنا بقول تدريس الطالب الفقير هذا يعد مش فقط من المصرف في سبيل الله، إنما يعد من الصدقة الجارية. والله أعرف أيتام احتضنتهم هذه المحافظة وهذه المدينة، الأيتام درسوه في المدارس ثم الجامعة ثم أخذ تخصص في الطب معين. واليوم لما بيجي فقير، بيجي فقير ما بأخذ منه كشفية. صور كل عمل يقوم به هذا.
0: وأنا حكى لي أكثر من شخص قال لي فلان اللي إجا اليوم يكفل 50 يتيم كان أحد الأيتام المكفولين من هاي الجمعية.
3: والله أعرف ناس أطباء، أطباء أبو العز وبحمد الله رب العالمين اليوم في مركز مرموق، وهدول كانوا أيتام احتضنتهم البلد، وكان سبحان الله ثمرت هذا الأمر إن اليوم بيخدموا في بلدهم وتخصصاتهم نادرة، يعني تخصصاتهم مش متوفرة. فتطور هذا الكافل لهذا الشخص وهذا اليتيم اللي أصبح طبيب، قديش له أجر كبير عند الله عز وجل، وهو من ضمن الصدقة الجارية اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأنا بستحضرني أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما أذكر هو في صحيح أو في سنن النسائي، عندما يوضع الإنسان في قبره، عندما يوضع الإنسان في قبره حيث الدود والتراب والظلمة، يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب، الميت في هذا الوضع المؤلم بقول له من أنت؟ قال أنا عملك الصالح، أنت يوم من الأيام امسكت بإيدي وسجلتني في الجامعة ودفعت لي الأقساط ورسمت البسمة على وجهي وكنت أنا عنصر فاعل في مجتمعي، فأنا عملك الصالح. يا الله ما أجمل هذا الحديث النبوي الشريف. فهي دعوة، دعوة إنه إحنا نشعر بالآخرين، دعوة إنه إحنا نساعد الآخرين، حتى لو من مال الزكاة نعطي أقساط الطلاب الجامعين، حتى من مال الزكاة ضمن الشروط اللي إحنا ذكرناها. وأنا برجع بقول يا حبذا من خلال أثيركم المبارك، ممكن سابقا أبو العز كان عندنا حملات زي حملة الغارمين، وكان هدف الحملة إنه إحنا نساعد أي حدا موقوف على مبالغ مالية قليلة 2000 و3000 و4000 و5000 حتى يخرج إلى عائلته سواء في رمضان أو في الأعياد أو كذا. وراديو حياة كان ضمن المبادرين في هذه الحملات. يا ريت يكون في حملة، حملة صندوق الطالب الفقير، هذا وقف يا ريت يكون له وقف معين. يعني عندما أقرأ في كتاب من روائع حضارتنا للشيخ مصطفى السباع يذكر أنه في تاريخنا الإسلامي كان هناك أنواع كثيرة من الوقف الإسلامي: وقف الزبادي، وقف التزويج، وقف رعاية الحيوانات الأليفة، وقف الطب النفسي، وقف يعني أنواع كثيرة من الوقف. ليش ما يكون عندنا شخص يتبرع بعقار معين يكون إيراده يغذي هذا الإيراد، يذهب إلى صندوق، صندوق الطالب الفقير الجامعي أو المدرسي، ويكون هذه يعني مبادرة من راديو حياة ومبادرة من الإعلاميين، حتى إحنا بإذن الله نكون لقاءاتنا فعالة. وللعلم، للعلم يعني حتى على الأقل ليش ما يكون في الدواوين يعني ديوان عائلة كذا أو ديوان عائلة كذا عندهم صندوق، وللعلم بعض الدواوين وبعض العائلات عندهم
0: صندوق، عندهم صندوق صحيح صحيح.
3: نعم بس ليش ما نعمم
0: صحيح
3: هذه الفكرة، الخير لجميع الدواوين، ويكون الطالب من العائلة يقدم طلب للعائلة. وإذا هو فعلا أمرار في شي حالات معينة أبو العز من عائلة كذا، طب أنا لما بعرف أن الطالب من عائلة كذا والعائلة هذه يعني في جزء منهم أثرياء، ما نلجأ إحنا للناس من الأغنياء يحطوا أقساطهم، لا بروح لنفس العائلة
0: صحيح.
3: مثلا فلان من العائلة هذا ابن عيلتك.
0: والله والله هذا لازم أستضيفك إشي خاص قديش فيه لما أنا نشرت إنه أولاد العيلة يعني لازم أنت تلجأ لهم، قديه كان في اعتراض من الناس إنه لا بروح لمين مكان إلا أولاد عيلتي. هذا رح أخصص لها يوم تاني، بس خليني أقرأ لك تعليقين صغار. المهندس سامر المصري أبو العز صباح الخير، بقول المعدل العالي صار يطلق عليه مصطلح لعنة المعدلات العالية بسبب الوضع الاقتصادي من جهة والبطالة من جهة أخرى. الله يعين العباد. ام محمود يسعد صباحك ترندا بتقول برضو يعني برات الأب بيحمل حاله أكثر من قدرته لما بيكون عنده ولدين وثلاثة مع الاحترام، يعني مش شرط يدرسهم كلهم بما معنى هيك أنا فهمت منها، يعني ما يحمل حاله وهم الأولاد برضو يستوعبوا، يعني الأب يخنق حاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ونقطة الأخيرة الأخونا هاشم النعنع يسعد صباحك بقول لازم نذكر جمعية البر في نابلس التي تقدم المعونات للطلبة المتفوقين بقرض حسن جزاهم الله خير. تعليق سريع سيدنا.
3: أنا برجع بقول النقطة اللي ذكرناها آخر شيء أبو العز إنه العائلة أقدم، بالعكس إذا قدمت أنا صدقة أو زكاة لابن عائلتي إلى أجرين.
0: والله
3: النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على مسكين صدقة وعلى ذي رحم إنسان أو إثنتان صدقة وصلة، فالأجر متضاعف. ونقطة ثانية وبختم بها، بالعكس البلد فيها خير، الجمعيات الخيرية فيها خير، لجان الزكاة فيها خير، سواء جمعية البر، لجنة زكاة نابلس التضامن وغيرها من الجمعيات. وأنا بقول البلد تحمل أبنائها، فكل الاحترام لكل إنسان يرسم البسمة على وجه الطالب الفقير المتميز النجيب وفي ميزان حسناته.
0: الله يجزيك الخير، يرفع قدرك يا رب دكتور أحمد. شكرا لك فضيلة الدكتور أحمد شرف.

يسعد صباحكم صباح الورد مرة ثانية وصباح الفل والياسمين لكل المتابعين الكرام. أخونا جمال علي بقول العائلة أولى لا خلاف على ذلك. أخونا عيسى الشبيري بقول يجب أن يكون هناك فقرة دينية. كلام من جواهر ومن ذهب إن شاء الله. إحنا والله لأنه البرامج الأخرى فيها، فهون الجولة

0: يسعد أوقاتكم مستمعين الكرام. ملف سياسي مهم جدا. امبارح بالليل كانت في تصريحات، يعني هي مش مفاجأة أنا بالنسبة لي، لكن ميلادانوف ومجلس السلام انقلب على خارطة الطريق اللي وافقت عليها حماس ووافقت عليها الفصائل الفلسطينية، وغازلوا نتنياهو إلى أقصى درجة ممكن. التفاصيل ذكرها زميلنا الصحفي مراسل فضائية العربي الأستاذ أحمد دراوش اللي معنا الآن على هواء مباشرة. صباح الخير من راديو حياة ومن نابلس أخي أحمد.
1: صباح الخير أستاذ سامر إليك وللمستمعين. نابلس لها معزة خاصة لأنه ست نابلسية. هنبلش
0: بعمل شخصي. مين ستك؟
1: ستة من دار القدسي.
0: دار
1: القدسي.
0: القدسي أهلا وسهلا فيها. يسعد صباح
1: الناصري. وهناك تعرفت على سيدي.
0: أوه يا سيدي، إلنا هيك صار لك عن حصة. رتب لي حالك كل يوم 10 دقائق على الأقل هيك. طيب يسعد صباحك.
1: على راسي.
0: أنت اللي كشفت المعلومات في آخر مداخلة إلك مبارح ممكن 12 بالليل، إيش التفاصيل اللي بتحملها؟
1: التفاصيل إنه مجلس السلام بكل بساطة كما ذكرت أخي تامر انقلب على كل ما جرى التوافق عليه خلال الفترة الماضية.
0: البلد الصعبة جدا
1: بين بنيامين نتنياهو والممثل التامي أو الممثل الأعلى ما بعرف شو بسموه لمجلس السلام ميلادينوف. تخيل أنه الأسبوع الماضي كان هناك في اتصالات ومفاوضات فلسطينية جادة وحقيقية في مدينة العلمين المصرية، وهناك بساطة مصرية وهناك بساطة قطرية، وتركيا أيضا تدخلت، وقرار تاريخي اتخذته الفصائل الفلسطينية بتجميد سلاحها أو وضعه لدى جهة ثالثة، والهدف طبعا هو إعادة إعمار القطاع وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. كل هذه الجهود، كل هذه الاتصالات والقرارات التاريخية التي اتخذت في قرار في اجتماع الفصائل الفلسطينية تخلى عنها مجلس السلام في اجتماع واحد تقريبا استمر لساعتين بحسب الإعلام الإسرائيلي بين بنيامين نتنياهو وميلادينوف. تخيل أن كل الفصائل الفلسطينية بالنسبة إلى مجلس السلام في كفة، وما تمثله هذه الفصائل الفلسطينية من حياة لنحو 2 مليون فلسطيني تحت الإبادة في قطاع غزة في كفة، وموقف إسرائيل في كفة أخرى. الانقلاب حرف في عدة مواقع. الموقع الأول فيما يتعلق بالسلاح، مجلس السلام كان قد قرر أن السلاح الذي سيتم جمعه من الفصائل هو السلاح الثقيل فقط، أي الصواريخ بعيدة المدى التي يفترض أن تصل إلى تل أبيب أو القدس أو حيفا أو غيرها من المواقع، بينما سيبقى السلاح الخفيف مع الفصائل. انقلب ميلادينوف على هذا الأمر بالأمس وقال إن على حماس أن تسلم وجميع الفصائل جميع السلاح، بما في ذلك السلاح الثقيل والسلاح الخفيف وحتى الأنفاق، يجب تدمير الأنفاق بالكامل. طب إن كانت إسرائيل لم تكن قادرة على تدمير الأنفاق، وهي إسرائيل ولديها أدوات تكنولوجية ولديها قدرات عسكرية خارقة على الأرض وجنود وكتائب وفيالق موجودة في قطاع غزة، فهل ستكون الفصائل الفلسطينية قادرة على تدميرها في القطاع؟ أيضا مسألة مهمة فيما يتعلق بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. كما تعلم ويعلم الجميع، الاحتلال وسع مناطق احتلاله في قطاع غزة من نحو 50% العام الماضي، نهاية العام الماضي، إلى نحو 70% الآن. حتى هذه المناطق التي احتلت بعد التوصل إلى اتفاق والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي منها. بمعنى حتى حسن النوايا الذي يطلب عادة من كل طرف، يا جماعة أنتم انسحبوا من الأمور اللي عملتوها أحادية الجانب، إذا بتتذكر هذا المصطلح من أيام الدكتور صائب عرقات والمفاوضات اللي كانت مع إسرائيل.
0: صحيح.
1: يا جماعة انسحبوا من تراجعوا عن أي إجراءات أحادية تم اتخاذها، أو يا جماعة تراجعوا عن كل فرق للاتفاق السابق اللي المفروض يكون خطة 20 نقطة هي المرجعية الآن لأي اتفاق. لكن بالأمس ميلادينوف أتاح لإسرائيل البقاء في مواقعها الحالية، بمعنى مكافأتها على المواقع المحتلة وعدم الانسحاب من هناك حتى نزع سلاح حركة حماس بالكامل. انقلاب كامل على جميع التفاهمات، وكأن اجتماع الفصائل لم يكن يوم الخميس، وكأن الفلسطينيين لم يتخذوا أي قرارات تاريخية.
0: أخي أحمد دراوشة، بالمختصر المفيد، قرأت كتير تعليقات إنه اليوم بنظر إسرائيل حماس لم تعد لاعب أساسي، ومش في خارطتها ومش في حساباتها ولا كل غزة بنظرها هيك، إنه بعض

0: بعض الناس كتبوا انه خلص يعني حطها على طرف غزة كمقاومة، فيش لها اي اثر اليوم من ضربة غزة، اليوم بتعيش ظروف انسانية وبالتالي هي خارج المعادلة. شو بدها تتخذ حماس والفصائل تتخذ؟ احنا بالنسبة لنا قرارنا اسرائيل مستمر، البقاء، السيطرة، بالعكس عدم الانسحاب في بعض الاحيان الا ان كان في ضغوطات شديدة جدا من الولايات المتحدة اللي هلا انت بتقول انها اتراجعت بطريق ميلادنوف بالاخر بمثل ترامب. هل فعلا اسرائيل اليوم لا ترى أي ثقل للفصائل الفلسطينية في القرار السياسي وفي المعادلة؟
1: بالتأكيد هناك حالة نشوة إسرائيلية. صحيح أن الحرب الأخيرة على إيران تعثرت من وجهة النظر الإسرائيلية، لم تؤدي إلى إسقاط النظام، لم نشاهد إخراج اليورانيوم على التخصيب من إيران، لكن إسرائيل تعيش حالة نشوة، وهذا شيء واضح يعني لكل الفلسطينيين ولكل العرب ولكل المنطقة. السؤال هو سؤال أمريكا، مثل ما في انتخابات في إسرائيل والجميع يستبعد أي انتخابات إسرائيلية في فترة الانتخابات، هناك أيضا انتخابات في أمريكا والصوت العربي حاسم في كثير من الولايات. أيوة. فبالتالي النقاش داخل الحزب الجمهوري والنقاش داخل الحزب الديمقراطي قد يؤدي إلى استنفار ترامب خلال الفترة المقبلة. الموضوع لم ينتهي بطبيعة الحال، لم ينتهي بالمرة، وإسرائيل تعتقد أن الصورة الحالية هي الصورة النهائية، ولكن أنا أعتقد أن الأوضاع مرشحة إلى مزيد من التطورات خلال الفترة المقبلة لإجبار إسرائيل على تقديم تنازلات أكثر. السؤال طبعا هو سؤال أمريكا
0: من الآخر،
1: الدول الضامنة
0: من الآخر
1: على التأثير على أمريكا، قطر، تركيا، مصر، هاي دول مش قليلة والمفروض أنه في تأثير على الإدارة الأمريكية.
0: نقطتين سريعات وبعرف أنك تستعد تطلع بث مباشر بعد قليل، لكن بالنسبة لي نتنياهو، هل الأمر متعلق برضو بالانتخابات؟ هو ما راح يتنازل، ما راح يعطي حماس أو الفصائل أي إنجاز مهما كان يكون لأنه عنده انتخابات قادمة؟ وأديه بتتوقع أخي أحمد يعود الطاقم الحالي مرة أخرى؟ يعني أديه احتمالية فوز هذا الفريق؟ لأنه أنا شايف شخصيا ما في بدائل في المجتمع بين قوسين الإسرائيلي لنتنياهو وغيره، يعني لا تقول لي يسار ولا تقول لي معارضين، ما بعرف جزء أنا غلطان، لكن أنت شو رأيك؟ أنت بتقرأ أكثر مني ومطلع أكثر مني، أديه احتمالية هذه الحكومة تبقى؟
1: واضح انه في تأثير للانتخابات على كل قرارات اسرائيل فيما يتعلق بالانسحابات تحديدا من لبنان، من سوريا، وكمان من قطاع غزة. فيما يتعلق ببنيامين نتنياهو حتى الان انا متفائل امكانية اسقاطه. ليش؟
0: اها حلو.
1: اذا انت اغتلت السنوار، واغتلت السنوار محمد ويحيى، واغتلت الضيف، واغتلت شخص بوزن الامين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله، اغتلت القائد الخامنئي، كان لك دور بإسقاط نظام بشار الأسد، إذا أنت عملت كل هاي الشغلات، دمرت غزة يا رجل، دمرت مخيمات الضفة، إذا أنت عملت كل هاي الشغلات واستطلاعات الرأي بعدك مش عامل اندفاعة، بعدك محلك، فهذا بقول إنه الإسرائيليين زهوك إلا إذا الاستطلاعات غلط طبعا.
0: أها. النقطة الأخيرة أخي أحمد، مصر وقطر وتركيا الثلاثة بدينوا فقط في بيان استمرار الانتهاكات ويدعوا الالتزام بالاتفاق. حماس أصدرت بيان امبارح بتقول إحنا ملتزمين، أكثر من هيك شو بيقدروا يعملوا؟
1: بيقدروا يضغطوا على واشنطن. بالآخر لما راحت حماس للاتفاق التاريخي وحماس رفضت بالأول تسلم جميع الأسرى اللي عندها، والدول الضامنة قالوا لها إحنا دول ضامنة وإحنا بنضمن لك إنه باللحظة اللي بتسلم فيها الأسرى ما تتجدد الحرب وفي ضمانات أمريكية، وهذا الأمر لم يحدث. فبالتالي الآن وظيفة الدول الضامنة هي اللي تتواصل مع واشنطن وتضغط على واشنطن من أجل تخفيف الضغط على حماس والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة. الآن الجميع يترقب الدول الضامنة، والمطلوب أكثر من مجرد بيان استنكار، وأعتقد طبعا أنه هناك جهود متواصلة مع الإدارة الأمريكية للضغط عليها.
0: نعم. يسعد صباحك يا أحمد، شكرا شكرا لهذه المداخلة، زميلنا العزيز أحمد دراوش مراسل فضائية العربي. إذن مجلس السلام رسميا دكتور أمين، إسرائيل لن تنسحب وراء الخط الأصفر قبل نزع السلاح بالكامل، هذا ميلادنوف أعلنه
2: يعني
0: بعد لقائهم
2: نسف الاتفاق. نسف الاتفاق
0: بنسبة 100%، هذا بالليل حوالي الساعة 12 واحدة بالليل أنا صاحي شفت أخونا أحمد منزل خبر عاجل، فكنت متفق معه سبحان الله يعني قبلها بوقت، لكن بعدت له أنه بدنا نحكي عن هاي النقطة. رسميا بقول لك إحنا أي انسحاب إسرائيلي سيظل مشروط باستكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل. داخل غزة، وهذا ركن أساسي حسب مجلس السلام. الهدف النهائي يتمثل في إزالة جميع مظاهر التسلح والانتقال من واقع يعتمد على القوة العسكرية إلى نظام حكم مدني، ومؤكدا أن خطة نزع السلاح تشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة إضافة إلى الأنفاق ضمن عملية شاملة تستهدف إنهاء البنية العسكرية في القطاع بشكل كامل.
2: وهذا نفس العنوان قبل 20 عاما زميل سامي. يعني العنوان الرئيسي إسرائيل تتوعد بتدمير لبنان، العنوان الثاني 8 شهداء بينهم طفل في اجتياح إسرائيل جديد في رفح. يعني ملفين لبنان ورفح وغزة يعني حاضرين قبل 20 سنة. أيضا لك عجبني ملف أو خبر فرعي، الكويت قدمت 45 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية. طبعا الآن دول عربية تدفع للسلطة أشي
0: عايدت
2: بس قبل 20 سنة كانت تدفع الكويت لحالة 45 مليون. أيضا في عناوين أخرى، متطرفون يهود فشلوا في اقتحام المسجد الأقصى، الآن بيدخلوا يوم يوم للمسجد الأقصى. يعني هذا اللي تغير شوي،
0: فشلوا
2: في اقتحام المسجد الأقصى قبل 20 سنة، لكن اليوم بيدخلوا بشكل علني وقانوني كل يوم للمسجد الأقصى. وكالة الأمم المتحدة في فلسطين تعبر عن قلقها الشديد عن استمرار الحصار على قطاع غزة، وما زال غزة
0: تعاني. نعم نعم، هذا الأمر الخطير اللي إحنا عمله بمر فينا. ضمن التعليقات أخونا عزيز الجنيدي بيقول 74 سنة ولساتنا متفائل وبانين آمالنا، مين بده يفوز بانتخابات الاحتلال؟ يعني فعلا
2: بالسابق، بصراحة بالسابق يعني إحنا صغار كان في حزب العمال العمل الإسرائيلي وحزب الليكود، يعني على الأقل تنافس بين إنه يعني هذا أقرب على اليسار هذا أقرب للتطرف. لكن اليوم المجتمع الإسرائيلي ما في عند يسار ولا في
0: صحيح
2: يعني أحزاب وسط، الآن كلها متطرفين، يعني التنافس بين الأحزاب المتطرفة. بالتالي
0: من أكثر تطرفا؟ مين بقتل الفلسطيني أكثر؟ مين بزل الفلسطيني أكثر؟ وهي أخونا نضال كعبي بيقول زي لما بيصير إصلاح بين العائلات المصلحين بروحوا يوقفوا ضد الضعيف، فأكيد ميلادونوف ده يوقف ضد الضعيف بالمختصر. يعني هذه هي القصة. أبو علي المسيمي بيقول بالنسبة للاحتلال العربي الجير هو العربي الميت وليس العربي المحب للسلام. بدي أرد أرجع بس قبل ما نطلع بفاصل في موضوع كتير ناس اهتمت في موضوع التعليم وموضوع المساعدات. أمينة أصلاني سعد صباحك بتقول المشكلة إنه كل الطلبة بدهم طب أو صيدلة، الأولاد ما بيستوعبوا إنه بعد سنة رح يغرقوا أهلهم بالدين هناك، تخصصات ممتازة وإحنا بنعتز بجامعة القدس المفتوحة وأنا من خريجينها، بس للأسف ما بيقتنعوا إنه الجامعة من أفضل الجامعات وبيقدروا يشتغلوا ويدرسوا. تعالي اسأل شو بتواجه مع شو بنواجه مع طلبتنا الأعزاء، الصلاة الحجز مسكرة، الاحتفالات للأسف أوفر وبدهم يفرحوا مش أوكي ما يعني هو فعلا في صار مبالغات دائما منقولها. امبارح اتناقشت أنا وأحد الأشخاص في مبالغات بشكل كتير كبير في حفلات التخرج، يعني ممكن تعمل في بيتك تعمل في قاعة، لكن صالون وتجميل وحجز وعشاء ورأس وديسكو وفي ناس جايبين مغنيين يعني ميمع. امبارح بتطلع بقرأ عمالي في شيء دكتور أبو عمر عن الطلاب برا بقول لك ما في عندهم هاي فكرة إنه مين أعلى علامة ومين أوطى علامة، مش بأولوياتهم. يعني أنت بتبني حالك، أنت ما بتعتمد على علامتك، مش هي اللي بتخليك طالب مميز أو طالبة مميزة. بس إحنا للأسف في مبالغات في موضوع الاحتفالات في ظل الظرف الصعب اللي إحنا بنمر فيه.
2: ممكن إحنا فلسطين يخترعوا هذا الأمور، يعني ما شفت في دول تانية جديد، شفت بالعراق بعض الاحتفالات بتصير وحتى في عليها انتقادات لاذعه، بس بتكون هي احتفال داخل الجامعه بس بكون احيانا مش رسمي، وبالتالي بكون في بعض المظاهر السلوكيه اللي بكون منتقده. ولكن احنا بصراحه الامور صار عندنا اوفر في الموضوع بشكل كبير جدا، وصار في ممكن 4-5 احتفالات الى علاقه بالطالب اللي يتخرج، مشروع التخرج عنده، مشروع قبل التخرج الرسمي بعد التخرج الرسمي، هذا كله مكلف للعائلات للاسف، وصارت لانه تقليد اعمى بشكل واضح ومكلف، مكلف جدا. يعني قد يكون نفس تكاليف الزواج.
0: والله في بعض الأحيان الوضع جنوني، يعني أسعار مرعبة بشكل كتير كبير. وبرجع بقول لازم الطلاب يستوعبوا وضع أهاليهم. يعني في ناس والله كل الاحترام يعني بقول لك لا أنا بابا بدي أجل مثلا، أنا مقدر وضعك، أنا بدي أشتغل، أنا بدي كذا، هذا شيء يعني بنحط على الراس، بس برضو هو في حدا لاقي شغل في هالظروف الصعبة.
2: بس أنا عندي ملاحظة وحاب أحكيها بصراحة، أحيانا بيجينا اتصالات إحنا كصحفيين ساعدونا في موضوع الأقساط، بصراحة إحنا مش العنوان الصح. في مؤسسات خيريه في جهات هي دور هذا الموضوع، وفي جامعات تفتح مجال لتقديم منح وتقديم قروض. فبالتالي يعني انا بفضل انه ما يتواصل مع الصحفي، لانه يعني الصحفي دوره اعلامي، ما بصير هو صار وسيط انه يجيب فلوس ويعطي ناس، لانه هي بصير عنده مسائل امنيه
0: وقانونيه
2: وبضر. فبالتالي يعني رجاء انه الصحفي مش عنوان في، اذا انت عندك مناشده.
0: انا والله للاسف صرت اعتذر بصراحه، صرت اعتذر لانه مش ملحق. اذا بدك تفتح مجال لواحد مش راح تلحق. هي هون اخونا سعيد المصري صباح الخير بقول يا ريت تحكوا عن تجميد التسجيل في جامعة الاستقلال وعن استرداد مبلغ البطاقة، صعب ولازم نروح على أريحة عشان نسترد المبلغ بعد ما تكلف أجرة 150 شيكل. امبارح جامعة الاستقلال رسميا أعلنت إنها تعتذر عن استقبال طلاب بالبكالوريوس.
2: نعم.
0: البكالوريوس بعض الناس ما بعرف أنا يعني قالوا أنه بسبب عدد هائل اليوم من الخريجين الضباط، فبالتالي يبدو القراءة عندهم في الملف الأمني أنه أنت وقف موضوع التسجيل بالنسبة للبكالوريوس. بنحاول بكرة يكون عندنا ضيف يحكي عن هذا الموضوع، لأنه مئات الطلاب كانوا مفكرين يدرسوا بكالوريوس في جامعة الاستقلال. نطلع بفاصل يا محمود، نطلع بفاصل، خلينا نطلع بفاصل، بعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
3: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: الساعة الآن 8 صباحا.
5: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
6: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
4: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير، جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: الروضة الجامعية مكانك.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبيه؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم من جديد، صباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM.

0: في عنا تعليقات على البث المباشر. أم وائل بتقول للأسف وزارة التربية هي اللي غرست فكرة المعدل والتفوق برؤوس الناس وخلتهم يفكروا بهذا الشيء. عنا أخونا رامي أبو ظهير صباح الخير أبو سهيل بيقول بدنا توضيح بالنسبة لموضوع التعليم، هل سيكون بدون كتب وسيقتصر فقط على الأجهزة الذكية؟ مبارح عرضنا فيديو وفي توضيح من وزارة التربية والتعليم، أنا ما لحقت أقرأ بسبب تراكم المواضيع، لكن في رد ببعت لك إياه على الخاص، رد طويل عريض مبارح وزارة التربية والتعليم بشأن هذا الموضوع. معنا اتصال، صباح الخير. صباح الخير، حياك الله.
1: لا صباح على الأستاذ أمين أبو وردة الثاني.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب.
1: بس أنا جيزي يعني تنظر علينا ما قبها الصبح، يا ريت كل الناس تسمعني. التربية بس تشوف الصحية للبلاطة كيف بيعاملوا الناس، هذول اللي بيجي بتجدوا الناس كيف بيعاملوا العباد، فكروا العباد يعني عندي هون عبيدين أبوهم. فيا ريت تروحوا تصوروا وتعملوا لقاءات مع الناس. أنا بقيت من يومين ثلاث الناس بتعيط بعياط عماله من هذا الحكي، يعني هذا المرض والله العظيم هذا مش حرام اللي بنشوفه عماله.
0: ليش هيك بيصير؟ ليش هيك بيصير؟ عماله
1: كذا سمعت عن المسائل بتجيبوا عن الصحية. في واحدة تقطع النبي تقول له كان مريض قاعدة عرفت عليها، يعني عشان عبيدة أبوه أثرش هذا الحكي. بيعرفوا على العباد بكونوا واقفين، الناس زي النمبيا بتساعدنا في العالم بتكون. فبدي تشوفوا كيف تشوفوا شو وجع المواطن، وجع الناس شو هو، وجع الناس اللي يقوم بالصحية بالصحية المخفية وبلاطة بالذات. الله يعطيك العافية.
0: حاضر، وصلت حاضر. يا ريت اذا الدكتور رامز دويكات حدا يسمع بسامعنا حدا يوصل له بالنسبة لهذا الموضوع اللي هو طريقة تعامل الموظفين حسب أخونا المتصل مع المواطنين. بس للعلم أنا عندي فيديو لكن مش راح أنشره لعن ما يعني يعطونا الموافقة، هو اعتداء من أحد المواطنين على موظف في صحة المخفية، وللأسف كان واقف على الشباك ولف ودخل على الغرفة وضرب الموظف، والفيديو بيظهر هذا الأمر. ولا أنا بعرفه أنه الأمن بيفتش على هذا الشخص، ما بعرف إذا وصل له ولا لا، لكن حقيقة يعني شيء مؤسف مهما كان الأمر، مهما كان الخلاف، مهما كان يعني الموظف مثلا بدنا نحط له كل اللي أسميها كل المبررات، والله مضغوط والله كذا، بس برضو مرات الموظفين بيكونوا مستفزين للمواطن. بالمحصلة الموظف ما هو مواطن، يعني هذا الموظف بده يروح بكرة على وزارة تانية ويطلب معاملة تانية، فبالتالي زي ما بتحب تتعامل هناك عامل الناس. بقدر للمرة المليون الضغط اللي بتمر في مؤسسات البلد كلها، لكن موضوع الاعتداء والضرب وهذا شيء مؤسف انه نوصل لهاي المرحلة. مرة تانية اتمنى يكون مدير الصحة سامعنا وينتبهوا على موضوع طريقة التعامل مع المواطنين. اليوم يا أخواننا غزة رح تشهد أكبر جنازة في تاريخها، وقيل إنها أكبر جنازة في تاريخ القضية الفلسطينية. اليوم أكثر من 112 شهيد رح يتم تشييع جثامينهم في المجزرة المعروفة باسم مجزرة عائلة أبو شريعة اللي ارتكبت في نوفمبر 2023. تخيلوا تقريبا من 3 سنوات وفي أكثر من 300 جثة تحت الأنقاض استخرجوا منها أو طالوا منها 112. زميلنا العزيز لؤي حجازي صباح الخير.
2: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: رح نحكي عن الوضع الميداني ونحكي عن ميلادانوف ونحكي عن انقلابهم على اتفاق حماس، لكن إيش قصة هاي الجنازة؟
2: يعني سامر فعليا مش بس عائلة أبو شريعة الحسينة اللي كان لها يعني أعداد
0: حصة الأسد كثر،
2: يعني أو أعداد شهداء كثر في قطاع غزة، كثير من العائلات كثير من المربعات السكنية، ولكن يعني الدفاع المدني منذ فترة وجيزة استطاع أو أعاد موضوع انتشال جثامين الشهداء بعد ما عمل اتفاقيات مع مؤسسات دولية لتوفير الكثير من المعدات والأجهزة وإلى ما إلى ذلك. من بين أهم العائلات هي مربع سكني كامل في حي الصبرة قصف 22/11/2023، وطبعا قصف بشكل مفاجئ وعشوائي، وبالتالي أكثر من 308 شهداء في في تلك المنطقة. حتى اللحظة يعني انتهت أول أمس أعمال انتشال الشهداء، 112 من الشهداء تم انتشالهم، وحوالي 200 شهيد يعني لم تستطع أو يستطع الدفاع المدني انتشالهم، لأنه في جزء منهم تبخر تماما مع قوة الضربة وشدة الصواريخ ونوعية الصواريخ التي قصفت فيها تلك المنطقة، وبالتالي لا توجد معالم أو حتى لا توجد بقايا عظام لهؤلاء الشهداء، ومنهم من يعني تحللت جثته حتى العظام يعني اختفت مع مرور حوالي 3 سنوات من يعني تاريخ الاستشهاد. وبالتالي عندما نتحدث عن 112 شهيد هو عدد كبير، ولكن من اختفى في هذه الضربة حتى اللحظة هو عدد للأسف أكبر، ولا يوجد أي أثر للشهداء الباقين في منطقة أبو شريعة الحسينة. سامر، ليست هذه المجزرة الوحيدة، مثلا نتذكر أيضا في شهر تقريبا 12/2023 كان هناك قصف مربع السنيدة في جباليا، حوالي 500 شهيد في ضربة واحدة، لم يعثر على كثير من الجثامين حتى اللحظة، ولم تنتشل هذه الجثامين حتى اللحظة، ما زال مفقودين تحت الأنقاض، نتحدث عن حوالي 8500 إلى 9000 شهيد تحت الأنقاض، وللأسف الدفاع المدني والمؤسسات المختلفة لم تستطع يعني انتشارهم حتى اللحظة. عندما نتحدث عن أكبر جنازة، هو لأنه فعليا ودع قطاع غزة مئات الشهداء في بعض الأيام، ولكن أنه مرة واحدة موكب واحد في منطقة واحدة من عائلة واحدة 112 شهيد حتى اللحظة لم يحدث منذ بداية الحرب إلى حتى اليوم، ولهذا يعني تكتسب هذه الجنازة رمزية لأنه هو العدد الأكبر المجمع من عائلة واحدة ومنطقة واحدة وفي لحظة واحدة بتم تشييعهم. طبعا هذا المشهد للأسف سامر فيه الكثير من الألم، لأنه فعليا الشهداء حتى صحيح تم انتشال جثامين أو هياكل عظمية، ولكن حتى اللحظة أنت مش عارف مين هدول، يعني أنت من 308 تم انتشال 112 مش معروف كلهم من هم هؤلاء الشهداء، هذه العظمة لهذه الجثمان أو لهذا الجثمان، وبالتالي كان هناك إشكالية كبيرة. نتحدث عن 112 جثمان هو اللي تم تجميعهم كإنسان كامل، يعني 112 إنسان، لكن هل هذه العظام كلها لهذا الشخص؟ هل هذه الرفاه هي لسين الناس؟ حتى اللحظة غير معروف.
0: تم هو أنا كنت أسألك هذا السؤال، يعني أنه كيف ميزوهم، كيف عرفوهم؟
2: هو فعليا الطب الشرعي في قطاع غزة متوقف تماما، الفحوصات المخبرية دي ان اي وما ذلك غير متوفرة في قطاع غزة، فبالتالي بتم اعتماد انه هيكل عظمي كامل هذا انسان، يعني جمجمة بقفص صدري بذاك هذا انسان، هذا شخص، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هل هذا الشخص هو كله متكامل، هذا كل العظام تتبع له بالاساس او لغيره؟ مش معروف، يعني الامر صعب. هذا بذكرنا في حادثة سابقة في خلال الحرب سنة اذا فاكر، من كثر ما كان في شهداء أو قصف في بعض المناطق كانوا يجمعوا كل 70 كيلو من اللحم المتناثر هنا.
0: صحيح.
2: صحيح. يعني هذه مرت على قطاع غزة، وحتى موضوع الجثامين الشهداء وبقايا رفات الشهداء حتى اللحظة غير معروف الأسماء بشكل واضح، لكن هو في عنا حوالي 308 شهداء من عائلة أبو شريعة والحسينة قصفوا في هذا المربع السكني في حي الصبرة، تم انتشال 112 رفات مش معروفة لمن، ولكن هي 112 رفات سيتم تشييع اليوم في جنازة مهيبة بمشاركة فلسطينية واسعة، ولها دلالات انه ما زال هذا الاحتلال المجرم حتى اللحظة يمنع، رغم انه حوالي تقريبا صلنا سنة من وقت اطلاق النار او اقل بقليل، حتى اللحظة يمنع تكريم الشهداء بانتشارهم بشكل سريع ولائق ومواراتهم الثراء بشكل يليق يعني بكرامتهم.
0: نعم.
2: فبالتالي هذه الجنازة لها رمزيتها الخاصة في هذا الموضوع.
0: نعم. وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع مبارح بالليل وقبل شوي كان معنا ضيف يعني أكد إنه مجلس السلام انقلب على الاتفاق ووقف إلى جانب الاحتلال بشكل كامل.
2: يعني أهالي قطاع غزة إذا تتذكر سامر حكيت لك أن هم بيخشوا من خيبات الأمل، وفعلا يعني للأسف لم يطل عليهم الوضع حتى يعني صار هناك خيبة أمل، فعليا الاحتلال لم يتوقف للحظة واحدة عن قصف قطاع غزة، بالعكس عندما سمع الاحتلال بأنه المقاومة وحماس والفصائل وافقت على خارطة الطريق الأخيرة جن جنونه وصار يقصف في قطاع غزة هنا وهناك وينفذ عمليات، يعني حتى في ساعة متأخرة أو ساعة الأولى من فجر اليوم كان هناك قصف مركبة في منطقة تل الهوى واستشهد فلسطينيين في هذا اثنين في هذه الجريمة. وبالتالي الاحتلال أولا لم يتوقف عن جرائمه تماما في قطاع غزة، هذا أولا. ثانيا الانقلاب الأبرز اللي بيتحدث عنه وسائل الإعلام وبعض المصادر أنه موضوع نزع السلاح، أنه إسرائيل لن تلتزم بأي شيء إلا بعد ما يتم نزع سلاح المقاومة بشكل كامل ويتم تخزينها خارج قطاع غزة بعيدا عن يد متناول أو متناول يد المقاومة. وبالتالي هذا يعني ينقلب على صيغة الاتفاق الأولى التي كانت تنص على أنه يتم تخزين الأسلحة بإشراف كامل من مجلس السلام ولجنة إدارة غزة وفي مخازن يعني في قطاع غزة تشرف عليها لجنة إدارة غزة. فبالتالي الاحتلال يعني بدأ يعدل ويصيغ الصياغات وفق أهوائه، ويبدو أنه للأسف مجلس السلام بدأ يعتمد صياغات الاحتلال، وهذا يعني مؤشر صعب جدا، وهذا طبعا يؤثر سلبا مش بس على يعني الأوضاع السياسية والمدينة في قطاع غزة. قلنا سابقا أن كل شيء بيلقوا بظلالة على قطاع غزة، حتى نفسيا على أهالي القطاع، اجتماعيا التجار اليوم اللي بدأت ترخص أسعارها للأسف في قطاع غزة، بعض التجار عاد للأسعار الأولى الغالية المرتفعة لأنه قال لك خلص فيش حل. فبالتالي كل شيء يعني كل خبر مهما كان بسيط يؤثر بشكل كبير على أهالي قطاع غزة، يدمر نفسيات ويدمر يعني رؤية اقتصادية واجتماعية في قطاع غزة. لذلك عندما نتحدث عن يعني هذا النقوص من مجلس السلام هو فعليا يؤذي أهالي قطاع غزة، ولكن حتى اللحظة باب الأمل ما زال مفتوح، يعني بعض أهالي قطاع غزة يقول لك لا لسه الأمر لم يغلق، وقد يكون هناك مفاوضات وضغوطات لأنه في كان بيان من الوسطاء الدول الثلاثة مصر وتركيا وقطر، وممكن يتم الضغط على نتنياهو من خلال الإدارة الأمريكية. يعني حتى اللحظة باب الأمل لم يغلق تماما في وجه أهل قطاع غزة، ولكن أرض الواقع ما زال التصعيد مستمر، حتى أنه الخط الأصفر في منطقة التفاح أيضا الاحتلال خلال الساعات الماضية أزاحه غربا أكثر وقدم أكثر من الأرض في قطاع غزة. لذلك يعني الأوضاع ما زالت كما هي، الحرب لم يتغير عليها شيء في قطاع غزة، الناس ما زالوا يعيشوا أجواء الحرب، ولكن باب الأمل ما زال للأسف يعني ما زال مفتوح بالنسبة لأهالي قطاع غزة.
0: نعم. سؤالي الأخير اللي بيتعلق بالأمور الحياتية اليومية.
2: يعني سامر الأوضاع في قطاع غزة لم تتغير كثير على أهل القطاع، الأمور الحياتية ما زالت صعبة بشكل كبير. يعني كان هناك بالأمس بيان للأمم المتحدة تحدث عن وجود حوالي 1,400,000 فلسطيني في قطاع غزة يعانون من انهدام الأمن الغذائي، وحوالي 10% من سكان قطاع غزة فعليا على أبواب مجاعة حقيقية كما شهدناها في عام 2025. وبالتالي الأوضاع الإنسانية صعبة جدا جدا في قطاع غزة، و زي ما بيقولوا كرة الثلج تتدحرج في سوء الأوضاع الإنسانية. عندما نتحدث أنه صحيح المعابر مفتوحة والبضائع تدخل، ولكن نوعية البضائع اللي بنتحدث عنها كل مرة اللي بيسمح بدخولها الاحتلال هي ليست البضائع والمواد الأساسية اللي بدهم إياها أهالي قطاع غزة. لذلك حتى اللحظة حوالي أكثر من يعني 1,400,000 إنسان في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأيضا حوالي 100% من سكان قطاع غزة لا يوجد لهم أمن مائي في ظل الأجواء الحارة وتدمير الاحتلال يعني خطوط المياه، مياه الشرب والمياه العادية. وأيضا أحيانا الاحتلال يقنن من دخول السولار والوقود، وبالتالي كثير من الآبار المياه اللي بتغذي مناطق واسعة في قطاع غزة تتوقف بسبب عدم توفر الوقود. لذلك نتحدث عن أوضاع ما زالت صعبة في القطاع. أيضا بالأمس كان هناك بيان لوزارة الصحة سامر تحدث فيه عن منحنى خطير في نقص الأدوية اليوم في قطاع غزة، يعني حوالي 47% من الأدوية الأساسية في القطاع رصيدها صفر، 61% من أدوية مرضى السرطان رصيدها صفر، ونحن نتحدث عن حكم بالإعدام البطيء على حوالي 4,000 أو 5,000 مريض سرطان في قطاع غزة. أيضا المستهلكات الطبية أكثر من 58% رصيدها صفر، يعني بالتالي أرقام خطيرة جدا على أهل قطاع غزة. حوالي 85% سامر من المواد المخبرية اللي يعني بيحتاجها تحليل الدم والتحليل المختلفة، الطب المخبري 85% من المستهلكات والمواد الطب المخبري رصيدها صفر في قطاع غزة. لذلك نتحدث عن قائمة طويلة من الوضع الإنساني والصحي يعني صعب جدا في قطاع غزة. كل ذلك يعني مازال أهل قطاع غزة لم يفقدوا الأمل أنه تتحسن الظروف إذا صار اتفاق في لحظة، يعني في ليلة وضحاها ممكن يعني يصير في اتفاق. وبالتالي هذا اللي بيصبر وبربط على أهل قطاع غزة، أنه الأمل لولا فسحة الأمل كان من زمان الوضع حيكون أصعب بكثير، ولكن هناك يعني حاجة ملحة بتسريع هذا الأمل على أهل قطاع غزة.
0: الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عارف شو أحكي لك، أنت بتحكي وكلنا يعني أذان صاغية في هذه المصايب اللي عملها تنهال على أهلنا في القطاع. كان الله في العون. يسعد صباحك لؤي، شكرا لك. قبل دقائق السيدة عنان الأتيري رئيسة البلدية بعتت مسج خاص بتقول: أخ سامر، بعد قليل سيتم تزويد كافة الآليات بالوقود وستعمل بأقصى جهدها لإزالة النفايات المتراكمة. هذا الرسالة وصلت قبل قليل من السيدة عنان الأتيري رئيس بلدية نابلس. إذن تفاصيل الموضوع الوقود أو السولار وانعكاساته الشديدة على بلدية نابلس بسبب تراكم النفايات بشكل هائل. بتأكد رئيسة البلدية أنه أزمة السولار لا شك انعكست على أداء الآليات اللي في البلد. وموضوع الثانوية العامة، صاروا 4-5 أشخاص بعتين إنه هذا الطالب فلان وهذا الطالب فلان. إحنا آسفين يعني في الراديو عنا صعب جدا جدا نستقبل أي مناشدة لأنه مش سهل، وإذا فتحنا هذا الباب حقيقة مش رح نخلص. لذلك إحنا مضطرين إنه يعني نعتذر عن هاي الأمور، و أتمنى أنهم يقدروا يتواصلوا مع المؤسسات الخيرية على وعسى تقدم شيء في هذا الظرف الصعب اللي بنمر فيه. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار
0: جنازة في
3: واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس، شارع القدس، بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة. شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
7: أوف، مضيع بطاقة البنك.
8: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة، قالوا عنها دمشق الصغرى، فقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. ترى كتل مات أشري نابلس ثلاث أدياناتها، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهن الياسمينة، وحدتهن كنافاتها، وحدن القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون، والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشتي يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا الطائفة المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: شعر جمال. طبعا ايش هاد بس
3: حوش العطعوط، مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني واحد. انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هذا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها ديوان العائلة، ومباشرة فوقيه بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب ثلاث أيام وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها الأستاذ والعالم قدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى عبر رسائل. احنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية، نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالاً باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقاً لكتير مؤرخين بيقولوا إنه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور وغيرها.

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم، واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخانة التجار.

0: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
1: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالعزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: إذا مفكر الملكي بس دجاج، فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي، مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
9: من أول خطوة على الطريق جوانا حلم.

0: الروضة الجامعية مكانك بيه.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970 923 822 888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
4: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
5: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بي أس.

صباح الخير للبلاد ولأهل هالبلد، صباح الخير لكل حدا ببلش يومه بالأمل. ما حدا يجي يقول لي هلأ أمل ماتت، في غيرها كتير. صباح المحبة، صباح إن شاء الله رزق وفير، إن شاء الله دايما يعني بتتصبح بوجوه طيبة هيك بشوشة، بتبتسم بي بي بي بوجوهكم دايما، عم تعطيكم الكلام الحلو، لأنه يعني والله إحنا هيك منغص علينا كمان نتصبح في ناس بتحكوش للرغيف السخن، مشكلة هاي. صباح الخير لكل حدا. أتخيل هيك مع زيت وزعتر، خلصناش كمل برنامج نروح نفطر. صباح الخير أكيد لكل حدا بستقبل يومه بابتسامة وفرح وسرور. إن شاء الله دايما بدي أتمنى لكم كل خير يا رب، وصباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره، بتمنى لغيره مثل ما بيحبه بتمنى لنفسه.

0: إن شاء الله كل حدا اليوم عنده يعني هيك مهمة يعملها تتكلل بالنجاح لكل حدا أو لكل طلابنا اللي عندهم امتحانات اليوم. إن شاء الله موفقين بامتحاناتكم. لكل حدا متأخر إن شاء الله تكون وصلت على الوقت تمام. لكل حدا ينتظر فرصة ما إن شاء الله هيك بيجيك اتصال بالرد الإيجابي كمان. واللي ما بيحالف الحظ لأي إشي من مخططاته لليوم لسه الأيام يعني جاي إن شاء الله، إن شاء الله بيحالفنا كلنا الحظ بكل الأمور اللي إحنا نطمح لها ونتمنى إنه تصير معنا. أجمل الصباحاتنا نقولها لهندو، الله يسعد لي هالصباح، إن شاء الله تكوني تمام.
1: صباح الوردة،
0: كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله،
0: الحمد لله دائما وأبدا فضل من الله
1: دائما.
0: سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، نتخيل مع بعض لو صحينا بكرة إن شاء الله يجي هذا البكرة عن قريب على خبر واحد، هذا الخبر رح يفرح كل الناس، رح يفرحنا كلنا، شو بتتمنى يكون هذا الخبر؟ وصباح الورد لأبو علي مسامي.

إذن مستمعينا الكرام، سؤال حلقتنا لليوم: لو صحينا كلنا على خبر، بس هذا الخبر رح يفرحنا جميعا، إيش بتتمنى يكون هذا الخبر؟ 2-3-7-9-1-4-3، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وأم العبد بتقول: صباحكم بالخير والهنا، الله يصبحك بأنوار النبي. أم العبد بتقولنا إن شاء الله تحرير فلسطين يا رب إن شاء الله. وفاء محمود: صباح المحبة والطيبة والغلا، يسعد لي هالصباح. نتخيل مع بعض مستمعينا الكرام، لو بكرة صحينا، أو لو بكرة أنت صحيت على خبر واحد رح يفرح كل هالناس، شو بتتمنى يكون هذا الخبر؟ 2-3-7-9-1-4-3، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: انا بحب الصباح في إله جوه، يعني انا بقدر اقول عن حالي انا انسان صباحي كتير، بنجز بفترة الصبح لسه، يعني يعني لسه بنجز انا قبل ما اجي هون كمان، فانا بحب الصبح، بحب فترة الصبح، يعني تخيلش حالي اضيع هاي الفترة الصباحية نهائيا. مع هيك انا بحس الليل بس للنوم، فيش اشي تعمليه بس نامي، يعني خل او ناموا كل، يعني اللي بده ينام غير جماعة اللي بسهروا. صباح الورد، ناخد اتصال. هم ما عرفوا لمين انا قلت صباح الورد. يا صباح الخير.
1: يا صباح الفل والياسمين،
0: ميت وردة،
1: يسعد قلبك يا
0: حبيبتي
1: ربي.
0: صباح الفل،
1: الوثاقة الإيجابية يا حكوة.
0: الله يسعد لي قلبك وصباحك.
1: وصباحك، يعني أنا كنت بدي أستنى ما أرين، لأنه أنا من عشاق فيروز مع القهوة في الصباح.
0: أيوة، فقمنا شجعناكي.
1: صيفاً شتاء، يعني فيروز لا تعوض، لا يغنى عنها روقان، هدوء، تحسي إنه لسه في أمل في الحياة، الحياة قدامك، قومي انطلقي اعمل اللي بدك إياه، ما يحلو لك، الحياة إنها حلوة لسه رغم كل شيء. بتحسي شعور رهيب فيروز، يعني
0: حلو حلو فيروز،
1: لكم ذوق طبعا
0: حبيبتي،
1: يعطيكم العافية. أنا حبيت أكون أول المستمعين في سؤالك، يعني هذا كتير حلو،
0: حل أيامك. حل أيامك،
1: يعني أول إشي حلو إنك تفيقي تلقي أول شيء أنت جماعتي في السؤال، ما إنه لإنسان لشخص واحد ولا لعائلتك، جماعتينا كلياتنا الشعب الفلسطيني. معناته إحنا أول إشي بدنا يعني نصحى نلقى الحواجز كلها مفتوحة
0: إن شاء الله،
1: نتجول في أمان، يشغل الواحد سيارته يقدر ينزل على الداخل المحتل بأمان وبسلام، بدون تساريح، بدون قيود، ترجع لكل صاحب رزق رزقته، لأنها رح تحل كتير مشاكل، يعني تحل معظم المشاكل الموجودة بحياتنا، لأنه العمل عبادة، والعمل هو اللي بيحل لنا عماله مشاكلنا، في عمل في دخل. فإن شاء الله إنه بعم الأمن والسلام على الشعب الفلسطيني ان شاء الله، واحنا بنصير نطلع على الدول اللي برا
0: ان شاء الله يا
1: إن
0: رب
1: شاء الله.
0: ان شاء الله
1: وبتزدهر فلسطين ان شاء الله، وبتوقف زي ما كانت من قبل واكثر، لانه احنا بلد العطاء وبلد المحبه. احنا عايشين بسجن كبير فوق السجن اللي محطوط علينا، يعني القيود هاي عامله سجن غير السجن اللي احنا محطوطين فيه. ان شاء الله بنفيق وبنصحى الشعب الفلسطيني، ما في شيء من هذا الاشي يا رب ان شاء الله
0: يا رب.
1: اي احلى اشي يعني انا بتمناه
0: ان شاء الله،
1: لانه الخير بعم على الجميع ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ست،
1: يسعد صباحكم، صباحك كثير كثير لكم.
0: اهلا اهلا ميت ورده، نور، يسعد صباحك يا رب، احلى انغام، صباح الفل. الحاج عماد، يسعد صباحك، وان شاء الله بتتحرك الدنيا، يعني بتفتح الشوارع، بصير عندنا سولار وبنزين، اهم شيء صباح الخير. ام عمار المصري، يسعد صباحكم، بتقول ان شاء الله يوم حلو على الجميع يا رب. ام عدنان، يسعد صباحكم، صباح الخير. يعني كل صباح احنا بنحب نفتح عيوننا على يعني خبر جديد، خبر راح يفرحنا جميعا، خبر يطمن القلب، رساله حلوه، ممكن امنيه طال انه انتظارها، بتخيل امنياتنا يمكن موحده بالشعب، يعني احنا كشعب. فبعيدا يعني هيك عن شويه منغصات، اليوم المايك معك، يعني اليوم هيك حبينا نترك شوي الاخبار ونسمع منكم. لو كان بايدك او لو صحيت على خبر واحد، هذا الخبر رح يفرح كل الناس، مش لحالك، مش انت الوحيد اللي رح تفرح، كلنا بدنا نفرح معاك بهذا الخبر. شو رح يكون هذا الخبر؟ هل بتحس ممكن يكون خبر شخصي بس ممكن يفرحنا جميعا، خبر بخص البلد هاي ام علاء، ولا العالم كله؟ صباح الورد، طبعا الكسوة تطلع انها مش ام علاء، ها صباح الخير. لا مش ام علاء، يي بعد عقلي هلا
2: خلص اسكر اخليهم على اسلام.
0: لا ميت ورده فيك، صباح الفل.
2: صباح
0: انغام، نورتنا انت
2: والله. عراف الله ينور عليك وجميع المستمعين وطاقم راديو حياه،
0: الله يسعد هالصباح.
2: بدايه اكثر من خبر حلو بكون يعني عالمي، اول شيء اولهم بفرح العالم والبشريه ككل، يعني الناس المضاف اللي بفرحهم اللي هو تحرير المسجد الاقصى المبارك وزوال اسرائيل، مرتبطين في بعض هدول. هاي فرحه عامه
0: ان شاء الله.
2: والفرحه الثانيه مثلا انه راديو حياه يصير عالمي،
0: الله عليك.
2: والثالثة إنه أجيب سيارة جديدة
0: على الكهرباء بس هالمرة.
2: كهرباء
0: حط لي البنزين على جنب لا يرضى عليك.
2: شو تبي البنزين الواحد خلص. والله في نغزة على الشمال صارت بالقلب من هالقهر اللي قاعدين بنشوفه.
0: الله يكون بالعون. بس عن جد إن شاء الله إنه تقدر تجيب يعني سيارة كهرباء. فكرة بتحسها
2: يا ست إن شاء الله ربنا هيك بدل الحالة الأحسن. بس هو فعليا مبدئيا إحنا مشاكلنا كلها المحور تبعها واحد اللي هو الاحتلال.
0: صح
2: يعني ما بنقدر نتجاوز ونقول لو لو لو أي إشي موجود. يعني الاحتلال هو ضد فرحتنا. يعني أنت تطلع وتذكر أيام الانتفاضات. وليش أيام الانتفاضات؟ الأيام هاي أكم عريس وعروس يعني استلم عروس طوال الحاجز. أكم شخص فقد ناس بحبهم وما أدرش يدفنهم عشان الاحتلال.
0: صح
2: أكم واحد شقى عمره واحد بيت هدوا له بيته لمجرد انه خلاص قال هذا فيه. فالخبر الوحيد اللي بفرحنا ككل اللي هو زوال الاحتلال فقط لا غير.
0: يا رب ان شاء الله.
2: وانه ربنا يالف بين قلوبنا.
0: يا رب يا
2: يعني
0: رب.
2: يعني انا هلا هيك فعليا بتسالي فكرت السؤال شوي. فعليا زوال الاحتلال. بس المرحله اللي ورا زوال الاحتلال يا هل ترى احنا نقدر نكون مناح مع بعض ولا بدنا نركب الموجة والأود ياكل الضيق؟ هون السؤال.
0: هون السؤال منطق
2: يعني احنا لأنه في الأخت قالت لك يروح الحواجز وهذا هي يعني صفت وجود الاحتلال يعني انه يرفع الضغوطات اللي علينا.
0: مزبوط.
2: لا احنا بدناش اياه بالأساس.
0: صحيح صح مزبوط.
2: احنا ما بدنا اياه بالأساس وبدنا ربنا يألف بين قلوبنا. يعني انه بس هيك اكثر من هيك يعني ما بتوقع في اشي يكون حلو اكثر من هيك.
0: صحيح.
2: وربنا يبدل الحالة الأحسن ويكون الشعب الفلسطيني يعني دائما انه في اعلى المراتب عالميا. لانه فعليا والله احنا بنستحق. يعني احنا اكثر ناس انتحمنا اكثر من السورية واللبنانية وحتى السودان. يعني احنا احتلال ضغوطات كل اشي كل المشاكل احنا قاعدين بنعاني منها ككل. يعني اقلها واتفهها اللي هي مشكلة الديزل. مشكلة الديزل تعالي اطلعي مثلا على الشوارع اطلعي اجلك الله انت والسامعين قديش في عندك صار عاجز لدى البلدية او المجلس البلدي انه يقدروا يلموا
0: النفايات
2: مثلا. اطلع قديش في شوارع تحفرت مش قادرين يزفتوها. على ان بدناش نقول انه يعني دائما كانوا يزفتوا بس يعني كان ينجزوا بعض الشيء يعني.
0: بس اشي منه
2: كل إشي كل اشي واقف اليوم
0: للاسف. مزبوط.
2: كل اشي واقف. يعني ربنا يبدل الحال الاحسن. ربنا يرحم الشهداء ويفك قيد الاسرى
0: يا رب
2: ويشفي الجرحى. لانه هدول احنا لما بتتبيض السجون برضه يعني والله بجوز ننجلط من الفرحة احنا.
0: تتبيض بمعنى الكلمة يعني تتبيض بمعنى الكلمة
2: فعليا يعني. انت مجرد التخيل
0: بالضبط يعني الواحد ممكن يهستر. والله
2: اكثر من 70 سنة تحت الاحتلال يعني. احنا وعينا طلاب وعينا كبرنا ثم شباب واحنا نفس المنظر نفس الشيء.
0: صح.
2: مع تغير هيك ببعض المسميات تغير ببعض المواجهات ولا هي المشكلة واحدة من الأساس من الأزل. المشكلة واحدة.
0: صح المشكلة واحدة.
2: فربنا يفرجها يسعد صباحها يسعد جميع المستمعين راضي وحياة. وبرضه في خبر هيك بفرحني أنا مثلا عبد الله يجينا على عزومة مثلا الله يسعدك.
0: هلا إذا بسمعنا بنشوف بده يحقق لك هذا الخبر ولا لا.
2: وهلا ادعوا لنا هنا نازلين يا عم نجاهد على كازية الهدى عشان نعبي.
0: الله يرزقكم جميعا. الله يسعد هالصباح.
2: أحلى صباح.
0: أهلا وسهلا. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو أول خبر أو يعني بتحس انه بتحب تصحى عليه مش رح يفرحك لحالك رح يفرحنا كلنا. ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: الله يسعد لها الصباح.
0: هاي هائم علاء.
3: ما هو انا كنت بدي احكي لما طلع خليه يحكي من نستفيد منه.
0: الله يسعد صباحك.
3: والله صباحك حلو انت واللي موجودين حواليك
0: حبيبتي. سعد
3: ان شاء الله نتصبح في نهار حلو
0: ان شاء الله
3: في اخبار السر البال.
0: يا رب
3: ربنا يقيم هالشدة عن هالشعب الفلسطيني قد ما تحمل.
0: يا رب
3: يا رب احنا بدنا السجون تتبيض بكفي.
0: يا رب
3: وبدنا اياهم يخرجوا ويلتموا شملهم مع اهاليهم
0: ان شاء الله.
3: بدنا ايانا اولادتنا اللي بالغربة اللي الحصار عليهم يرجعوا لبلادهم يشوفوا اهاليهم هذول مقيدين يعني ظروفهم صعبة، فك هالحواجز وهالطرق وهالجسور وترجع نابلس والضفة الغربية زي ما كانت أم الدنيا
0: يا رب.
3: فإحنا ليش نقعد؟ أنا مبارح أنا كمواطنة بسيطة مشيت في الشارع فاضي، بنت ابني بقول لها زيح اللي بتقول لي ستي ما هو فاضي، يعني طلعت فيها الزلمة ضحك قال لي سمعتي يا حجة الصغيرة بتقول لك الشارع فاضي الشارع وين بتزيحيها؟ بقول لها أنا ما بزيحها منها، بزيحها من موتوسيكل جاي مسرع بسكليت بس مش أكتر. لما أنا شايفة أن الشارع فاضي وشايفة أن الناس قاعدة بتكش دبان، بس شو نعمل؟ إحنا تحت احتلال، الحكم بإيدهم مش بإيدنا، وهذا الوضع منه إحباط وحالات نفسية جدا. يعني بتلاقي بعض الناس انزووا قعدوا في بيوتهم بطلوا يتزاوروا،
0: بقول
3: لك بحكي بهالبلفون بفش قلبي. ولكن مثل ما تقولي خبر عاجل، انزلوا شوفوا البلد شو صار فيها، انزلوا ولادتنا اهالينا لمشمنا اجراءاتنا تعاقد. احنا كل ساعة بدنا نقول بنزين وسولار، هاي هم وصلوا للكهرباء، بكره الكهرباء بقولوا ما بقبلوش يعطوهم، يعني لقيت على الخبز على الطحين. يعني اجا امبارح ابني بقول لي يما بقوله فيش طحين، قلت له يما الإشاعة دائما سريعة
0: ده في طحين متوفر،
3: قلت له احنا منصدق الإشاعات وليس على الكلام الصح. المفروض الوزارة تخرج تقول لي عمي فيش منها حكي،
0: هذا صابور
3: خامس احد بلعب بأعصاب البشر. اللي بقول لي يعني شو اعمل؟ قلت له ولا اشي والله ما قبل يصدق. قال لي أنا عندي أولاد، راح أجيب لي ربطة طحين بثلاثين شكل وحطيها. قلت له ولك هذيك المرة اشتريناها والله ما استعملناها، ضرب وسوس. استنى شوية علينا، يعني برضه كمان إحنا القرش بزهاء الموت لا نحصل عليه،
0: لا حول ولا قوة إلا
3: بالله. اللي بقول لي لا يما ما بقدر، بقدرش أعمل لي هذا الوضع لو ما في منه مبدر ما. قلت له على لقمة العيش كمان على الخبزة، اي والله زادوها اذا صحيح هذا الحكي.
0: لا لا ما في منه، ما في منه.
3: قلت له يما اشاعه دائما بقولوا انها وصلت رئيسه وزاره. احنا بنقول ان شاء الله بتوصل لمراكز اعلى، ولكن بقولوا لا وصلت رئيسه وزاره بالواسطه، وصل كيف وصلت وكيف احدث وكم اشاعات حرام عليكم.
0: الحمد لله مش رئيسه
3: ما بصدقوا. احنا عايشين في عالم الاشاعه.
0: صح.
3: وغير هيك ما في، واحنا بنفسنا ان تنمسح الاشاعه عن عيننا
0: ان شاء الله،
3: وننظر للحق الصح وننظر للوضع، ونبقى طالما انا مش مقتنع بالاشاعه اكذبها
0: ان شاء الله،
3: يعني ما اصفش معاهم. فيش منه هذا الحكي.
0: صح.
3: فيعني هذه بتخفف ضغط على الزلمه، المره اللي بتقول له في غلا في زعبه بده ما فيش مدي. صرفتي القرش اللي كان عامل له حساب لأسبوع لأسبوعين بعشر دقايق صرفتي إياه، وين يكمل باقي حياته منشان يرضي الكذب والإشاعة؟ أي اللي إجاك؟ إحنا كمواطنين يعني في قلب بيوتنا وستات ومنعرف شو المسؤولية. يا عمي خلي عنا نظر وخلي عقلنا يشتغل، وإحنا شعب ذكي وفصح، وما تآمني في أي إشي، آمني في الحق والصح، في الكتابة، في تخرج القائمة رسمي. لما تكون رسمه مسيجة من آمن فيها.
0: مزبوط مزبوط.
3: بعين
0: بعين. سعدي صباحك.
3: وصباحك
0: يا هلا هيثم، الله يسعد هالصباح يا نغوم. صباح الورد يا هيثم، صباح الخير كمان لهند، وصباح الخير لجميع متابعي راديو حياة. صباح الفلات. اليوم سؤالنا بيقول لو صحينا بكرة على خبر واحد يفرح كل الناس، شو بتتمنى يكون هذا الخبر؟ نضال أسعد الله صباحكم وأوقاتكم. هشام عرندي، يسعد صباحك وأوقاتك يا أنغام، كيف أصبحتي؟ أنا الحمد لله فضل من الله كلنا بخير، وإن شاء الله إن شاء الله الوطن يكون بخير. وفاء بتقول تتمنى رجوع كل شخص إلى بيته وأرضه بسلام يا رب. ناخذ اتصال. صباح الخير.
4: السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين، صباح النور.
4: احنا بنقول لهم على صباح الخير يا معلا، احنا اليوم بدنا شيء يفرح مش كاد وسولر وغاز وشو بعرفني. يعني السؤال كان صريح عادي، بس الاوجاه اليوم مش لازم نجيبها، خلص عودنا عليها الاوجاه.
0: نعم.
4: اختم بالله. وانا اللي يعني بدي اصبح بكره اشوف ام علي بيافا
0: وعماد
4: النجار في الشيخ مونس وكل واحد في بلده اللي كان فيه، صراحة أقول لك فيها هذا أجمل وأحلى أيام عمري بتكون
0: يا رب.
4: صحيح ولا لا؟
0: يا رب إن شاء الله يجي هاليوم.
4: نقول لعماد نجار الحمد لله على السلامة، هلا خلص عباية سولر من الكازية.
0: يلا ريت مبارك.
4: الحمد لله على السلامة. كل ما حتفوت الكازية بنقول الحمد لله.
0: هيك شكلنا نعمل نصير.
4: الله بنقول الحمد لله على السلامة.
0: الحمد لله الحمد لله.
4: أهلا. إن شاء الله رب العالمين إنه منشوف كل خير للشعب الفلسطيني.
0: يا رب نتمنى.
4: وخليكم عندكم طاقة إيجابية.
0: إن شاء الله دائما. معمار بتقول زوال الاحتلال وإنهاء الحرب إن شاء الله. يعني يا رب نضال الأمنية هي تكون مليئة بهدات البال وصحة وعافية، وفيش أنانية وحقد وكره وحسد. بس قال لي المشكلة إنه اليوم هو صحي على خبر المعلم يعني حكاله في الشغل، لا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الخير. لو صحينا بكرة على خبر واحد يفرح كل هالناس، شو بتتمنى يكون؟ صباح الخير.
5: صباح الخيرات.
0: يا صباح النور.
5: كيف الحال؟
0: اهلا يا عمي، كيفك انت؟ شو اخبارك؟
5: يرد عليك يا عمي.
0: الله يسعد صباحك. ميت ورده.
5: والله انا اتمنى من رب العالمين، رب العالمين يرجع لنا بلادنا
0: يا رب. ان شاء الله ترجع
5: الدنيا زي ما كانت واحسن
0: ان شاء الله.
5: تدخل على الاحتلال من عنا وهالمستوطنين هذول العباش العادين بيقوموا شبشب من عنا
0: يا رب ان شاء الله.
5: حتى انا الوكيل على النسبة للبنزين والسولار اليوم والله يطلب على روس آخر ما يروح يعبي السيارة بنزين أو سولار.
0: إيش إيش يعمل؟
5: يطلب على روس أحسن ما يعبي السيارة بنزين أو سولار.
0: تشبيه.
5: شوفوا وينك بيطلع عدار الجماعة بيشرب كاسة كولا بقعد بالبراد كاسة قهوة سيجارة.
0: أيوة.
5: بقعد بالسيارة ثلاث ساعات أربع ساعات
0: بفقع من الشو.
5: زي البيت البنسك عند السيارة وهذا السيارة. ان شاء الله ان ترجع الدنيا يا رب بجاه النبي محمد
0: يا رب يا رب،
5: وترجع يا رب الاوضاع زي ما كانت احسن من الاول
0: ان شاء الله.
5: رب العالمين يسر امر هالشباب بجاه النبي محمد
0: ان شاء الله.
5: والله الوضع عماله كل يوم وراء حياته
0: بعين الله ان شاء الله. ان شاء الله تتحل
5: حلول اتعوال العالم من الطحين، ما خلوش طحين بس بالمال.
0: خلاص خلصوا لطحين الناس.
5: والله انت ما شفتيش امبارح اول امبارح كيف كانت الناس في الشطحين.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
5: والله زي النمل كانت الناس هذه، مش عارف ايش الشيشه. كيف قاعده زي نجاه العرب، كيلو خبز انت بخبز نجيب غيره.
0: يعني هذا اللي بنقوله احنا برضو.
5: احنا بنزيدها.
0: بنزيدها.
5: بدرجه الواحد في داره فاضيه، بس لما يخرب العيش بداره بقول يا ريت ما شريت.
0: والله. مزبوط.
5: والله بنتعشى يا عم، والله ما بيطع حدا مني خيراته.
0: الحمد لله الخير موجود.
5: الله كثير والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
5: أحلى صباح للإجاعة عندكم ولجميع المحبين عندكم.
0: أهلا يسعد صباحك. نورت. الله يعافيك. أهلا وسهلا. كمان عندنا محمد، يا رب نصحى أو نصحي شفرية التكاسي يعرفوا إنه الغماز مش ديكور. إذا شفرية التكاسي بيعرفوش الغماز شو خليت للعالم؟ له يعني بعدين شفرية التكاسي خط أحمر لو سمحت. صباح الخير.
6: يا صباح الفل والورد.
0: ميت وردة.
6: من شفرتك.
0: أهلا أهلا يا عبد الله.
6: إنه إجينا هيك على الموعد الصح.
0: شايف؟ على الوقت يا مسنترتها انا.
6: لما ما نضربش غماز بنكون غامزينك بعيننا، بس انت مش
0: يعني شو بعرفني والله سيد ما نضرب غمازات.
6: لازم ما يوقفت البلد على غماز يا صاحبي.
0: ذكرني بحالي لما كنت ادرب سوا، اقسم بالله ما بعرف وينه.
6: بالحلال يوقفت البلد.
0: شو بعرفني؟
6: يعني اكبر همومنا بهالبلد غماز، كان حليناها بسرعة.
0: والله والله يا سهله.
6: يعني همومنا اكبر من هيك يا صاحبي.
0: شو بعرفني؟
6: يمكن الغماز السياره كلها مبطل نستخدمها، مش بس الغماز.
0: يعني بدنا نشوف، احنا نترقب نهايه الشهر.
6: شو اخبارك يا عمي؟
0: والله فضل من الله الحمد لله. انت كيفك؟ شو اخبارك؟
6: الحمد لله بفضل الله، بفضل الشعب. لا بس بفضل الله الحمد لله.
0: خلاص الحمد لله احنا بخير من الله.
6: الحمد لله. شو امور الدنيا هاي الوضع؟
0: والله انا اليوم قلت نقلب الموضوع ونجرب ها نشحن بعض الطاقات الايجابيه، وقاعده بقول لو صحينا بكره على خبر واحد رح يفرح كل الناس، شو بتتمنى يكون؟ يعني مش رح تفرح لحالك، رح نفرح معك برضه.
6: شوف بديش أفرح كتير أنا لبعيد، لأني صراحة مرة سألته هذا السؤال برضه صراحة أنا كتير لبعيد.
0: يلا
6: الطريقة ثانية، أنتوا سألتوا السؤال
0: وين بدك تروح بعد زوال الاحتلال؟
6: يمكن أنا نفسي أصحى الصبح، يعني أنا بصحى الصبح على 6 بشرب قهوة على البرندة بطلع على الأخبار، بس نفسي هيك يبطل في شهداء، يبطل في اضطهادات يعني. للأمانة ما بتطلع على الأخبار إلا كل الأخبار هيك.
0: يا والله يا والله بتسم البدن الأخبار.
6: 15 صحيح. الله يعين العباد يعني. هذا رب. هو الإشي الوحيد اللي نفسي أصحى عليه
0: يا رب إن شاء الله إن شاء
6: يعني
0: الله.
6: هذا خبر والله العظيم إنه حلو يعني.
0: حلو طبعا.
6: ما تصحى الصبح لا في شهداء ولا في إصابات ولا في اضطهادات من المستوطنين ولا في اقتحامات
0: ولا في إشي.
6: أنا فاتوا على أبو يوسف شفت عنده عجبه.
0: آه لا حول ولا قوة إلا
6: بالله. أعراس صايرين يعملوا عنا.
0: شفت بس ما عقلت الصحفيين ما حدش عزمنا.
6: ما يعزمون الله
0: يسامحهم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
6: الله بعين العباد.
0: بعين.
6: في سولر على علمك في البلد.
0: في سولر يا هند. تعرفش تعرفش هند.
6: أنا حازم تبغى معنا.
0: الحج عماد مفلل بيقولوا.
6: اروح اسحب من تمك شوي.
0: روح خد لك شوي منه.
6: انا ما ضلت عندي الا قلمين.
0: خلص خد من الحج عماد.
6: خلص بنتع وحازم صبح بدنا نصبح عليه ونحكي له يا حازم ادي العزومه اللي عليك ولا عينيك
0: اعزموا بعض حققوا هاي الرغبه البسيطه اعزموا عشان يعزمك.
6: عازمه يعني بدناش ننشر غسيل بعضنا على الراديو. انا عازمه. اللي هو عليه عزومة بس مش مشكلة اليوم يعتبر حالك معزوم يعني.
0: خلاص هاي حازم حققنا لك رغبة من ال.
6: لا عيونك يعني انت بس أشر ودشر.
0: والله ما بتأثر. نشمي نشمي
6: ونشوي لك يا حاضر.
0: نشمي والله انك نشمي ما بتأثر.
6: اعتبرها موجودة وبنعزم راضي حياة معنا بالطريق.
0: الله يسعدك يا رب. الله يسعدك.
6: مهنية بتكفي مين.
0: طبعا طبعا.
6: وهيك جواب صغير بالنسبة لشغل الصبح يا أنغام حكيتي عنه انت اول بداية الحلقة. من سرى باع واشترى.
0: صح
6: يعني احلى وقت بالنسبه لي للشغل من 6:30 اسحب الى 9:30 بعدها ببصر
0: بالذات بعدين خلص ابصر كيف بصير النهار
6: بعدها خلص بصير عد ساعات بالنهار
0: انه بس بدك تخلص
6: بالنهار يخلص بطريقه
0: هو هيك الصبح بتحسه بركه الصراحه
6: بالضبط في من ترى باع واشترى يعني الامثال موجوده
0: صحيح مزبوط يا عبد الله
6: ويسعد صباح ابسامر النجار طبعا الجالي صباح خالد الحفناوي ابركان
0: الله يسعد صباحكم جميعا
6: جميع الكل
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا صباح الفل بدنا نصبح على يوسف اللي مش مبين لعله المانع خير يا رب رافع شاهين يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين وردة الشام يا صباح الفل والياسمين يسعد صباحك وصباح راديو حياة بكل خير وسعادة وراحة بال يا رب ان شاء الله نصحى على فتح كل الحواجز ونروح على المسجد الأقصى نروح نصلي نروح على البحر نغير جو نبعد عن المشاكل ربنا يفرجها على الجميع ويسعد صباحكم ناخذ اتصال صباح الخير
7: يا صباح النور يا صباح السرور صباح الخير لأهي النابلة صباح الخير لأهي العصيرة كمان وللأستاذ يوسف نقول له يسعد صباحك ولعبد الله ولحازم والله اللي بده صلاب ينزع عندي الهدى الهدى ما طولت والله عدت لي يعني نص ساعة زمن وفللت
0: في سولر بالله عند بالهدى يعني
7: عند بالهدى ايوه في ازمه بس والله فلنا الحمد لله رب العالمين
0: مقدور عليها
7: في ازمه في ازمه
0: بس مقدور عليها يعني تحتمل
7: بسرعه لا بسرعه ما طولنا الحمد لله رب العالمين يا حازم يا عبد الله اللي بده يروح عند الهدى يروح بتعبوا بسرعه والله ما بتطولوا
0: ان شاء الله
7: صباح الخير لسامر الداموني كمان صباح الخير لحسن الصيراوي ولعب مصعب موضوعك حلو كثير اول شيء تنحل نطلع على غزه عند أهلنا وربعنا نزورهم ونطلع عن أقصى كمان وكمان يفتحون الحواجز ويضبوا هالمستوطنين شوية من الشوارع اللي مغلبين العالم ويخلصونا بشغلة السولر والبنزين هاي قصة كبيرة عارمة قصة السولر والبنزين يعني بصراحة لحونا بس السولر والبنزين
0: للأسف وين راح الحج
7: أنا صار بس للسولر والبنزين نعم. ليش ما تحلوا لنا اياها ليش في برام الله صولر كثير في ليش ما تجيب بنابلس صولر كثير يعني ليش نابلس هلا استهلكون كازيتين وبس ايش الفائده تلاقيهم فاضيين
0: ايوه
7: كازيتين قالوا انه هذول بده يكون فيهم صولر التواجد على طول بدك تعمل التواجد على طول الصولر بالكازيتين هذول للعموم فقط زي ما بتعبي لا الشرطه للاسعاف للاطفائيه ويا ريت برضو البلدية تشد حيلة تعبي هالشحون سولر وتقيم النسايات من الشوارع النسايات عارمة بالشوارع
0: المفروض اليوم
7: يا ريت تسعد صباحك هذه الحكاية إن الشوارع مليانة نفايات
0: اليوم عارمة. اليوم إن شاء الله يا حج اليوم.
7: وبعدين الأمانة الأمانة إنه توصل إلى شغلة عند الإمام علي، عملوا الناس عند الإمام علي يعملنا هالشارع. فحتمنا يا أختي، يا أختي الكريمة، فحتمنا يا لهالشارع.
0: حاضرين.
7: وصباح الخير لخالي أبو النمير مرزوق ولا أولادي سامر أسامة ويوسف ومحمد، وخالي وخالي أبو النمير مرزوق عين الشخصية حمزة سنار صغير حوراني أبو خميس والأستاذ إشلاش يسعد صباح يا أستاذ إشلاش، وكمان لأب ضياء ولأب خميس وللحج خالد وعلاء الخباط وكل شوفيرية مخيم العين وشوفيرية المخفية كلية.
0: الله يسعد صباحكم.
7: وللركاب اللي معنا كمان من مرمز.
0: أهلا يا حاج،
7: يعطيك العافية أنغام.
0: أهلا وسهلا.
7: أنا
0: باهرة، يسعد صباحك أنغام. صباح الورد. وين هالغيبة؟ إن شاء الله الفرج القريب يا رب. ليلى هريش يسعد صباحكم. صفاء الترتير يسعد لي هالصباح ونهاركم سعيد. الخبر هو أكيد التحرير. أبو علي، الاحتلال هو سبب كل المصايب الشعب الفلسطيني، كل مصايب الشعب الفلسطيني يعني، وسبب الأمراض وسبب الفقر والجوع والعطش والإبعاد، وسبب هو اللي احنا فيه. خلصناش نكمل. وسبب الأمراض النفسية بيقولنا كمان. وفارس بيقول صباح الخير للجميع، بتمنى انه يكون الخبر لا حرب لا ظلم، فيش فقر فيش حقد، بس سلام وعدل ورزق للجميع ان شاء الله يا رب يا رب. ابو غالب، تتحرر فلسطين، صباح الخير للجميع. تخيلوا اصحى لاقي حالي بعمل يوم بيوم بالناصرة مثلا، يا سلام. يوم أحبكت أنا بدي أروح على الناصرة. صباح الخير.
7: أنا غامي صباح كمان مرة.
0: قول.
7: بقول أبو مصعب اليوم زواجه 37 سنة. إله متزوج 37 سنة.
0: اليوم عيد زواجهم يعني؟
7: اليوم عيد ميلاد زواجه لأبو مصعب.
0: شتي ما أحلى الصداقة. من
7: العمر كله لأبو مصعب. وإن شاء الله يعني العمر المديد.
0: يا رب.
7: زي ما بقولوا.
0: يا رب إن شاء الله.
7: وشكرا إلكم ونهاركم سعيد.
0: شوفي محلى الصداقة، حافظ عيد زواج صديقة. هيثم بيقول بالنسبة للموضوع أحلى شيء بالدنيا أنك تصحى عليه أن تكون فلسطين محررة، بنروح نصلي بالمسجد الأقصى المبارك، بس يعني هذا أحلى شعور كل بني آدم بتمنى. إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله. لو صحينا بكرة على خبر، هذا الخبر بده يفرحنا جميعا، شو رح يكون؟ 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: صباح المشاهدين.
0: يا اهلا وسهلا.
1: اول شيء عندي وجهه نظر الناس اللي بتطلع وانتقادات بكل احترام للي بيحكي. كل واحد بيعبر عن رايه.
0: ايوه.
1: بس رايي انا بده يكون ايجابي والناس كلامهم سلبي.
0: انه
1: يعني احنا بنحكي في طرق وفيش. هي ثاني مره بطلع على الراديو وبحكي. يعني ما تعطوا للناس اهميه، ما تعطوا للي بدهم يفسد البلد مرادهم. خلينا نكون احنا مثابتين على الوطن. صادق زي شيء، احنا بس بدنا قربه. احنا بس بدنا قربه يا عمي. انا حاسس بشعور الناس، وفي ناس الله يكون بعونها، في ناس مع حيث تاكل، انا معهم. احنا بس اذا بدنا ناكل وبدنا نروح مساوير وبدنا نتنزه بس على القربه. خلي كلامنا يكون كله ايجابي.
0: ان شاء الله.
1: انا بسمع. انا بسمع وفي غيري بسمع اللي بدهم مرارهم من هذا الكلام السلبي. بدنا نسمع فيهم مرادهم.
0: نعم.
1: خلي كلامنا كلياته ايجابي.
0: اكيد
1: ما
0: طبعا.
1: ما بسمع واحد الا يقول البلد فاضيه والبلد فيش فيها حركه. يا عمي احنا مبسوطين هيك، احنا مبسوطين. مع احترامي لكل اللي كلامهم سلبي بنظرهم مثلا او بنظري، بحترم كلام الناس. يعني خلي كلام الواحد يكون ايجابي.
0: اكيد
1: افضل
0: طبعا
1: افضل. يعني خلنا انا سامعك، في ناس سامعتني على هذا الحكي، في كلام ايجابي في كلام سلبي. يعني انه بدهم يسمعوا الكلام الايجابي. ما خلي الناس تعطيها مرادها للي بدهم يقبلوا البلد، ما تعطيهم مرادهم.
0: اكيد يعني على الاقل احنا يعني نطلع على الامور من منظور اخر. مزبوط صح
1: 100%. كل الناس لها اراء.
0: صحيح.
1: خلي كلامنا يكون ايجابي. اشتغل بالبنات تمام على عيني وراسي، مش مصاري على عيني وراسي. كل مره بيطلعوا لك الترند، اللي بنفتح عيون الناس علينا.
0: الله يهدي بالنا يا رب.
1: بنحكي على الراديو من ورا الاجهزه ويا ريت نازلين على الشارع. بكم تحتاجوا يعني انزلوا على الشارع.
0: ان شاء الله ربنا يهدي بالنا.
1: ما بزبط عن طريق الرائع على عيني وراسي. مع احترامي للراديو بيوصل صوت، وصل صوت بس بغض النظر عن اي راديو، عن اي تلفزيون، عن اي اذاعه، عن اي صحفي.
0: ايوه.
1: بس لازم احنا نكون كلامنا ايجابي.
0: صحيح. ان شاء
1: يعني
0: الله. يعني
1: في ناس زودتها كثير سولار بنزين الوضع والحركه وانا اخره، لان بالعماده عمالهم بيضيقوا علينا. ما في مسؤول سامعنا، في مسؤولين كلياتهم سامعنا، بس ما في باليد حيله. في عندهم افكار وفي عندهم اقتصاد وفي في في، بس في شيء اعلى من شيء.
0: بعين الله. بعين الله. اهلا يا عمي.
1: ان شاء الله تكون رسالتي
0: وصلت. اكيد.
1: واتأسف يعني.
0: لا ابدا ابدا. الله يسامحك. بالعكس.
1: شكرا شكرا.
0: بالعكس. شكرا لمداخلاتك. اهلا وسهلا فيك. بنحب نسمع صوتك دائما. احنا هيثم بيقول بدي اغلبك على هالغلبه. ولك اسكتي.

0: يا سلام تخيل. بس بنفع كمان بجنب يعني اني اصلي بالمسجد الاقصى المبارك اروح على الناصر. صباح الخير، ناخذ اتصال.
1: الله يسعد صباحك، صباح المستمعين، صباح المتابعين راديو حياة. احلى خبر واحلى يوم بنتمنى يتم عنا، يروح يوم الجمعه ويوم السبت وستة الكل تتم الدام طول الاسبوع.
0: الله عليك، يعني خجلتني الصراحة.
1: لا انت اخوت، الاخوت تخجلش من اخوت.
0: الله يسعدك، كلك ذوق.
1: الله يسعد قلبك. اول اشي احنا بنتمنى كافة الاسرة تروح
0: يا رب يا رب.
1: ثاني اشي نصحى ان التعليم رجع زي اول
0: يا رب ان شاء الله.
1: ثالث اشي الصحة ترجع زي اول
0: ان شاء الله.
1: بعدين رابع اشي زي ما حكى اخونا الله يعطيه الصحة اللي حكى هلا، بالنسبة لأزمة السولار والبنزين وشغلات زي هيك، يعني أخذ الحجم أكبر ما بده. يعني نسينا الأسرة، نسينا الجرحى، نسينا الشهداء، نسينا التعليم، نسينا الطب، نسينا كل مكونات الحياة. يعني مثلا أنا مثل امبارح بتصل على محافظنا بس الله يعطيه الصحة يا رب العالمين، يعني الاتصال اللي اتصلت عليه إيجابي كان. قلت له بدي على مستشفى رفيدي اروح عشان اجري. قال لي روح واتصل علي، هو رقم واحد بيساعدك هناك. يعني ما صارش معي.
0: الحمد لله.
1: يعني شوف الدنيا بخير، محبة الناس بخير، واحترام الناس بخير.
0: الحمد لله.
1: الناس تكون ايجابية وتكون عندها روح رياضية. ان الاشي السلبي ما ينتموش يتذكروا فيه. يعني السولار والبنزين عملنا وجع راس كثير. ليه انت مش عارفين؟ يعني انت لاحظي السر اللي باخذوه عن مالهم يبعثوا سيارات النفايات. لكن ناس المواطنين بقولوا لك الشوارع كلها نفايات.
0: بعين الله شو بده يعمل هالواحد؟
1: السيارات اللي باخذوا سر زياده.
0: صحيح.
1: يعني هلا بيطلع من هاي الكازيه، بروح الكازيه ثانيه. والامين والاسعاف والبلديات هاي اهم شيء.
0: صحيح، مزبوط
1: ما فيش حد بدك هذه الأمور.
0: نعم.
1: الحمد لله على كل حال، والله يسعد صباحك.
0: أو صباحك.
1: بعدين بنتمنى وين نطلع على عصيرة؟
0: 100 وردة.
1: نص عصيرة بعرفها وانت الثلث الباقي.
0: الله يسعدك.
1: ناكل زي الصبتين.
0: يسعدك، أهلا وسهلا فيك. أهلا رافع، بتمنى انه يكون الخبر اللي نصحى عليه انه احنا عايشين بحلم. أوه. يا رب يسعد صباحكم يا رب. من نورة أبو زند، انه يكون امن وامان وما يضل شاب او زلمه الا وعنده شغل وحياتهم كريمه وموفر لهم راتب ومعاشات ويعيشوا ويامنوا كل شيء بتمنوهم واسرهم. يسعد صباحكم معطر بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تمارا بتتمنى كل المغتربين يعودوا لارض الوطن وسط اهاليهم، والارض ترجع لاصحابها ويعم السلام ويزول الاحتلال. صباح الخير.
2: صباح الخير امنا.
0: صباح النور.
2: الله يسعد صباح كل المستمعين وكل اهل نابلس.
0: اهلا. بس اهل نابلس بنفعش بقيه المدن؟
2: قالوا العصيره الشماليه.
0: الله يسعد صباحك.
2: كل شعب فلسطين احلى صباح، والله يرضى عنك يا رب. ان شاء الله طبعا تصير على هالساعه.
0: يوصل.
2: انا الامنيه الوحيده اللي بتمناها في اخت عزيزه بتشوفها كل يوم اسمها انغام صوالحة، بتقول كل يوم يا رب صباح الخير لكل واحد، وحب الخير لغيره وظيفة بحب الخير لنفسه. بتمنى بس هاي الجملة تتحقق بالشعب الفلسطيني وبالنجاشي.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
2: انا اتصالي الصراحة يعني شكوى يعني كتير بسن البدن.
0: تفضل.
2: احنا قلنا بفترة عكازيات كيف بدي اعبر عم بيش احكي بهبوطه كثير ازمه وكثير دوشه وكثير ضجه وكثير يعني موقف الساعات كذا. موقف فلان، موقف انا، موقف غيري. يجيكي واحد يعني بعيد عن السامعين ريشه طالعه ولا صب بسماش بطله، كيف بتلاقيه خلال دقيقه اجى زق حاله اول واحد. بيادي الناس كلها اللي واقفين على الدور لهم ثلاث ساعات واربع ساعات. يعني هذول مش يعني شو فاهم انت؟ يعني انت عليك اعراض خليجيه مثلا.
0: صح.
2: حكينا مره ومرتين وثلاثه، انا شغل صعب، انا شغل ولدنا وشغل شيء بيعرف. هذه وحده. اثنين لسه من قيم الحاله الشاذه هاي. امبارح على في احدى كافيات نابلس بتفاجئ حاطين موظف مش بيعبي سولر وبنزين، حاطين بادي جارد على باب الكافيه عشان ينظم السير، بس للاسف خرب السير وبفوت

0: السيارات اللي بدي اياها، بجيب سيارات من برا يعني بدفع بزرع سيارات 10 و20 و30 سياره. والله يا ابن الحلال احنا لنا 4 سيارات واقفين، هيف الحكي
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: بقول لك بكل وقاحه بقول لك انا حر واللي بدك اياه اعمله.
1: كيف يعني هو حر يعني؟ يا ربي صبرني.
0: اقسم بالله اقسم بالله العظيم هذا حكي امبارح،
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: يا تنافس واقول لك انا حر، انا هو السياره اللي بدي اياها وبمنع السياره اللي بدي اياها.
1: هذا اللي شاطرين فيه ما احنا الحمد لله.
0: اقسم بالله العظيم اجى يعني جندي من الامن الوطني يعني كان بيضربه، وصل انه يضربه.
1: لا حول
0: ولا قوه الا بالله. مش لهالدرجه الوقاحه يعني. انا حر انا واللي بدك ممكن يعملوا. انا جندي مطرش فيه يعني معبرش الجنود كمان. وللاسف للاسف للاسف هاي التحيه كمان من الحرقه، في شرطه كمان كانت تسرق سيارات بدل السياره 10 و20 سياره وواسطات وصاحبي وجاري وحبيبي والناس اللي واقفه على الطور هذول ولا لهم ما لهم شغل، الله لا يردهم. للاسف هذا انا شوف العين ولدي شغل وانا لازم انزل عن كاسيه اللي بحكي لك عليها واشوف الاداره الفاشله، الاداره الفاشله هاي لازم يعني ينحط لها حد. عيب احنا اولاد ناس واللي كل صافي على الدور اولاد ناس احسن من اداره هاي الكاسيه.
1: طبعا طبعا كلنا اولاد تسعه يعني شو هاد لا حول ولا قوه الا بالله.
0: اقسم بالله هذا الحكي امبارح هذا يعني للاسف
1: والله ما انا عارف شو بدي اقول غير لا حول ولا قوه الا بالله.
0: انا بقول لك يعني احنا شو بيطلع بدنا، احنا بيطلع بتزارنا ولا بيطلع بدنا احنا مشاكل، احنا بنقول اللي ما بتقدر عليه شيء الله عليه.
1: صحيح
0: هاي اللي بنقوله. ومنهم لله هذا اللي الشاب الموظف بالجازيه واداره الجازيه كمان اداره المحط
1: بعين الله.
0: بس انا هذه الرساله حبيت يا ريت تكون سمعت هذه اداره المحطه وعارفين عارفين حالهم يعني.
1: اكيد طبعا الغلطان عارف حاله.
0: والله للاسف هذا. بس انا زي ما قلت لك الجمله اللي بتحكيها انت كل يوم، يا رب يصبح كل واحد بحب الخير لغيره غير بحب لنفسه، من بنصير احنا بخير من
1: ان شاء الله. يا رب ان شاء الله.
0: وين ولا نصيبه والله انغام، احنا شعب يعني وصلنا لحضيض للامانه يعني للاسف.
1: للاسف صح صح. من خليت باليت بس يسعد صباحك.
0: يسعد صباحكم يا رب.
1: ابدا ولو الله يسامحك. اهلا اهلا ميت ورده. ابو فادي يا ريت يصحى بدون احتلال ان شاء الله. ويسعد صباحك نغوم، صباح الخير لراديو حياة. بتتمنى انه ربنا يفرجها على هالشعب ويحسن اوضاع هالناس ويتحسن الوضع بالبلد. مشاهر يسعد صباحك يا احلى واغلى انغام، ان شاء الله يا رب تجعل حياة احسن ان شاء الله. أريج صباحك ورد وفل أنغامه، وصباح الخير لهند والجميع. ماهر يسعد صباحك يا نغوم، وعد يسعد صباحكم. أهلا أحلى صباح من نجاة، بتقولنا الأمنية اللي بتستناها هي اللحظة لما نشوف فيها إنه يعني فك قيد الأسرة يا رب إن شاء الله، ويعم السلام لم شمل الغائبين، إرجاع الحقوق لأصحابها كاملة. نتذكر كلمة أبو عمار ربنا يرحمه لما قال جئتكم حاملا غصن زيتون في يدي وبندقية الثأر في يدي الأخرى فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي. اليوم أمنيتنا أنه نرفع غصن الزيتون الأخضر عالي فوق أرضنا ونعيش بحرية وعدالة وكرامة يا رب إن شاء الله. عنا علاء بيقول علاء جبر صباح الخير، نفسه يصحى على خبر انه حازم مشغل المكيف بالتاكسي. يا حرام عليكم. شكله مارك بحذف تعليقات ابو علي. لا انا قرأت تعليقاتك يا ابو علي والله. شو بعرفني، بيقول لي شكلها تعليقاته محذوفه، قلت له انا قرأتها. يوسف اسعد الله صباحكم بالخير والعافيه، احلى صباح لانغام وام سعد وعبد الله وابو عماد وحازم وابو العهد وقاسم وعلى ابو علي وعباده وكل المستمعين ومستمعات راديو حياه. بيقول بتمنى يصحى على خبر تحرير فلسطين، رح يكون احلى خبر بصحى عليه العالم اكيد يعني. يا رب يعطينا طولة العمر لنشوف هذا اليوم ونرجع احنا وكل المغتربين لفلسطين لبلادنا. وكالعاده عبد الله بيقول لي يا انغام لازم نذكر المستمعين طول بالك، هاي بلدك طولوا بالكم، هاي بلدكم وين نروح يعني. يسعد صباح يوسف وكل المغتربين. صباح الورد اهلا وسهلا. سكت هيك يعني.

0: طيب هيثم بيقول نغومة هندو بيطلع لها كل إشي، يعني يحق لها ما لا يحق لغيرها، بكفي إنها بتخليني مبسوطة وبضحك. والله سكرة، هي سكرة أصلا، بطلع لك نورتنا هند أصلا. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: كيف الصحة إن شاء الله؟ تمام
0: فضل من الله الحمد لله.
1: شو مالك حسن حبيش معصب؟ يعني
0: عصب على الكزية، في كزية صراحة لازم نشوف حل معها، بس هو ما قال لي اسم الكزية.
1: لا مو بالسرية
0: يعني، فهو مضغوط من اللي صار من تحت رأس هاي الكزية.
1: فرحك يا بدي نجلط، فرحك كنت معها كان بدي نجلط، نعم نجلط الحمد لله.
0: حتى سلطان يوسف، يعني أنا رح أرجع أقرأ التعليق مرة تانية، بس هو شكله كمان عنده نفس المشكلة اللي كانت عند حسن برضو.
1: شو أمنية حياتي؟ نقفع الصفحية بدون احتلال. الناس بتحب بعض، الناس بطل حديثك على الثاني. أهم شيء يصير إخوة، وثاني شيء العزاب يتجوزوا. من بارك الغالي ياسر، مروج متأخرة، من بارك الغالي ياسر أبو عمار جيفته، والحمد لله هيخلص من الواحد والحمد لله رب العالمين. كسر فخارة
0: تمام على خير يا رب، الله يهنيهم ويسعدهم إن شاء الله.
1: محمود اسكندر عند كل العزابية
0: إن شاء الله نجوزه لاسكندر،
1: نصبح على أصحابين تاني نطول باركهم، لسه ما شفناش اشي يا جماعه الخير.
0: طول بالك.
1: الله يهدي البال. طبعي لأختي مفايدة
0: يوصل.
1: الله يبارك.
0: اهلا امتاره، يسعد صباحكم صباح جميع المستمعين. والله الواحد ما عارف شو اللي بده يفرحه بهالبلد. يا جماعه الخير مالنا، بدنا الروق يعني. لو الاحتلال بيقول نضل يعني رجعنا على أوطاننا بس ضل موجود، شو رد الناس على ليش هو بده يرجعنا على أوطاننا ويضل موجود؟ كيف يعني؟ هذا مش متخيل، هذا لا يمكن تخيله. يوسف بيقول الله يعين الناس، برضو مش عم تشكي من فراغ الواحد، إذا حياة مش عارف يعيش، لا شغل لا طرق لا أبسط مقومات الحياة، يدوب ماكل وشارب، من وين بده يجيب إيجابية؟ برضو الحق مش على المواطن لحاله. بعدين مين بيسترجي ينزل يتظاهر؟ تيجي أنت بتدافع عنه وبتطلع مثلا من أريحة. حتى أنت يوسف عبد الله علمك، طيب ساعتها مش لهالدرجة يعني. هم هالكلمتين اللي بيحكوها الناس على الراديو كمان إننا نمنعهم يحكوا، لا تفضل المايك مفتوح كلنا أذان صاغية. سلطان بيقول تصديقا لكلام الأخ حسن حباشي، هو بيقول أول أمس كان يعني صافف بطابور طويل حوالي ساعتين على الكازية، ولما وصل لمدخل الكازية للأسف ضابط الشرطة وقفه وأدخل سيارة يعني أجت هلأ، يعني أتت للتو اللحظة، وبعدها بعدين إجا عامل وسكر بوابة الكازية بحجة انتهاء البنزين. طب ليه؟ لماذا صار هناك اختلافا في الدور؟ وليش يعني حرم هو أنه يعبي بنزين؟ طيب لا تعليق. عبير يسعد صباحكم، أكبر فرحة زوال الاحتلال وخروج جميع الأسرى والأسيرات، أنه يعني هذا بوقت يكون كتير قريب. صباح الورد يا عبير، أهلا وسهلا على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لو سحلنا نصحى على حلم، على خبر واحد، هذا الخبر بده يفرحنا كلنا، شو رح يكون؟

0: وائل. أول مرة بيشارك معنا وائل، أهلا وسهلا فيك. نفسي أنام وأصحى ونرجع صغار أطفال والله، وأنا وهند معنا والله، وأنا يعني لما كنا صغار أنا مش فاهم ليش ما كانت عجبتنا حياتنا، يعني بدي أفهم. على الأساس حياة الكبار فادتنا بإشي، أتفق معك. الحج عماد مرة تانية بصبح على أبو فادي وإبراهيم الأسدي، أختنا أم محمد النابلسي، لأبو بهاء وعلاء كمان، وعبد الله بيقول خدونا على مصر، خلينا نلفلف شوي بشوارع الإسكندرية. ما احنا اتفقنا بالباص بدنا نروح عبد الله، بس منزبط بالعدد قاعد، مش منطق نطلع بس صغير. طالعين طالعين يعني. صباح الخير على 2379143، اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لو نمنا وصحينا على خبر مفرح، هذا الخبر رح يفرح كل العالم، أي مش كل العالم، كل فلسطين على الأقل، شو رح يكون هذا الخبر؟ 2379143. الصغير نرجع صغار. قد ايه بيكون اعمارنا بهداك الوقت يعني احنا؟
1: يعني
0: ولا لا، انا فكرت انه يعني صغار، اصغر لسه من هيك.
1: 7-8
0: بالضبط. انا بس بدي اعرف عن جد ليش حياه الصغار ما كانت عاجبتنا، يعني شو استفدنا هلا احنا بس كبرنا؟ شو استفدنا من حياه الكبار؟ بس بدي افهم. عبادة بيقول صباح الخير لطاقم راديو حياه، بدكم تروحوا بدوني على مصر؟ اعوذ بالله يا عبادة، ما احنا لا، احنا كلنا طالعين. عبد الله بيقول نابلسي هاي يا انغام. انا بدي اعمل تسجيل لاسكندر او هند او اميره عشان يزبط لي مثلا، وكمان وميتها ايوه ايش قصه الكسره هاي يعني، خلص ما علينا. يلا حبيبنا عمو على راسي والله بقدرش. بس بتخيل رح تطلع كتير زبطه يعني، هو هيك يعني. طيب خليه يسجل لي اياها. مع الكسرة. طب خليه والله بتطلع ألف يعني. عن جد عبادة بيقول إذا يوسف مش موجود بدوش يروح، مين قال لك بناخده؟ بس هو أسهل عليه يجي عنا، إحنا صعب شوي، هو كتير أسهل. فصباح الورد على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طبعا مكملين احنا بزياده شوي بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. عباده بيقول لي المهم يجي، واليوم صباحه كان قصير لانه مشغول وما حلى وما حشوب والجو وفرن. يعطيك الف عافيه عباده، الله يرزقنا جميعا. صباح الوردات يا رب على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. سمعهم خلص حكيت كتير، حسيت حالي.

0: هيثم بيقول لي
1: قبل هيثم
0: ايه ما عجبناش
2: ما عجبتيهاش على الكاميرا يوم السبت قلت لها لا انا ما مالي شيء بس انا بترقب على الكاميرا يعني تشوفوني وانا بدون الكاميرا بكوني كثير
0: يا حرام هي تلبكت على قولة اخواننا اللبنانية والله يا نغوم يا ريت لو نرجع اولاد صغار ترجع ايام الطفولة كانت ايام زينة هذا أتباله محبة والكل بحب بعض وبيخاف على بعض اللقمة يعني بنقسمها بين الجميع اليوم اللهم نفسي صباح الورد ناخد اتصال صباح الخير
3: عافية
0: أهلين
3: عافية معك
0: أهلين يا أبو بهاء تفضل
3: أبو بهاء
0: تفضل
3: إذا حكى الرجال مثل الكافية كلامه مظبوط مثل الشرطي لأنه من أكل يوم بقيت على الدوار الواقف اللي كانوا 4-5 سيارات واقفين رجعت فرد مديني شغلت البريشر طلبت اذن من شرطي ثاني اذا تنزل بس تاخذ مصاري من عند السلاوي على ما يكون يا اختي في الزايد كان في التاريخ خالف هي الوحيده من بين كل السيارات قال لها الزلمه طيب يا البوليس ما يتشعل البريشر وطلبت اذن من الزلمه انا سمعت يا حاج عبد المارد اشتغلني هذا انت بتعرفش بالقانون فعلا انه عند الجماعه بس هيك من كل الخضار عندهم البدن يا بيخالفوا بدل شاب يخالفوش الجماعه فهذا اسمه حرام هذا
0: اكيد
3: والله العظيم حرام
0: اكيد يعني طبعا حرام اهلا اهلا صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك

0: طبعا مستمعينا الكرام، احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، بس كان في موضوعين عند نضال، او موضوع بيقول انه الحكومه الاردنيه قررت منع بيع سيخ الشاورما بعد ما يتجاوز 12 ساعه من بدايه تحضيره، لانه بصير غير صالح للاستخدام بعد انتهاء هاي المده. فهو بيسال ليش ما يكون عندنا هيك كمان. صباح الخير. هلا بدنا نروح للفاصل، واكيد بعد الفاصل نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
7: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
8: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
9: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
10: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-88 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.

0: يوم ثلاثة مستمعينا الكرام، ومثل ما احنا دائما متعودين بكل ثلاثة بيكون معنا فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوباش. اليوم صراحة بدنا نحكي عن موضوع جدا مهم وهو بر الوالدين. مستمعينا الكرام، صباح الخير لفضيلة المفتي. صباح الخير.
1: صباح الخير لك، وألف تحية وسلام لك ولكل المنضمين لراديو حياة. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. يعني فضيلة المفتي، اليوم إحنا بدنا نحكي عن بر الوالدين، وديش إنه بر الوالدين بالبداية هو من أعظم يعني الطاعات ومن أوجب الواجبات فعليا، ولكن عندنا شوية مظاهر يعني بالمجتمع بحاجة إنه نرجع نذكر بأهمية بر الوالدين. بعض الناس والأشخاص، وكتير يعني وصلت هيك شكاوي واتصالات كمان بخصوص هذا الموضوع تحديدا، إنه في مثلا أولاد ما عم بيسألوا عن أهاليهم، أولاد يمكن عم بيزوروا مثلا والدهم أو والدهم مرة بالشهر أو يدو بيرفعوا لهم تليفون. نعرف إنه مشاغل الحياة كتيرة، بس يعني كل واحد إلا ما يلاقي وقت للاهتمام بالعيلة. تفضل.
1: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يعني بداية احنا بدنا نضل نحكي ان شاء الله بالقيم والاخلاق التي يجب ان تنغرس في نفوسنا طالما نحن عقيد الحياة ونتنفس، حتى نجد انها تطبق بالكامل. لانه يعني الحديث يتراكم على الحديث ويؤثر ايجابا اذا اقتنعنا انه حديث يوافق الشرع والعقل. وللاسف احنا احيانا تاخذنا الغفله او تاخذنا مظاهر الحياه الدنيا عن واجباتنا الشرعيه وواجباتنا الدينيه، وفي النهايه نجد انفسنا مقصرين او نجد انفسنا غائبين عن بعض الواجبات، ونظن انه الدين يعني هو فقط بعض الصلوات أو الطقوس اللي أحيانا حتى ما بنعملها أو البعض بيعملها بدون خشوع وطمأنينة. الحياة هاي اللي بنعيشها حتى تكون نحن فيها سعداء وبراحة وطمأنينة توجب علينا نصوص الدين والقرآن والسنة أن نكون إحنا على علاقة إيجابية وجيدة مع كل ما يحيط فينا. وفي المجال الاجتماعي هناك علاقة مع الأسرة. الأسرة بتشمل الأبوين وأبائهم وأمهاتهم، وبتشمل الزوجة وبتشمل الأولاد والأحفاد. ومن أعظم الناس يعني أهمية وحاجة للإحسان وللبر وللوصل هم الأبوين. يعني أكثر الناس في الأسرة قبل الأخ وقبل الإبن وقبل العم والعمة اللي لازم إحنا نهتم فيهم ونوصلهم ونحسن لهم ونكون معهم بأرقى درجات المعاملة هم الأبوين، لأسباب كثيرة من أبرزها وأهمها إنهم هم سبب وجودنا في الحياة. يعني لولا التقى الرجل بامرأة وتزوج وصار بينهما تلك العلاقة الزوجية وأنتجت تلك العلاقة أولادا ذكورا وإناثا، لما كنا نحن على وجه هذه الأرض. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هؤلاء الأبوين هم بعد سبب وجودنا في الحياة، هم اللي أفنوا ظهرة شبابهم وقدراتهم ونشاطهم وقوتهم من أجل يشوفونا كبار وبحالة جيدة ونستغني بأنفسنا في هالحياة، نقدر نتحرك ونمشي، وتزوجنا وأنجبنا واشتغلنا ودرسنا، وكله تحت نظرهم وتحت رعايتهم ومتابعتهم ومن إنتاجهم. يعني بذلوا من وقتهم ومن أموالهم ومن صحتهم ومن قدراتهم عشان نكون احنا بأحسن حال وبأهدأ بال. من اللحظة الأولى لوجودنا في الحياة والأم ترعى ابنها وترضعه وتحضنه وتغسله وتجدد له ثيابه وترضعه مع الحليب، الأخلاق والآداب والعادات والتقاليد، والأب يعمل ويأتي بالمال من أجل، هذا في العموم وفي الشائع وفي الغالب، من أجل أن يأكل الأولاد ويشربون أو يشربوا ويلبسوا أحسن الثياب ويكبروا ويدخلوا المدارس وينجحوا ثم الجامعات ثم يدخلوا معترك العمل. وأسباب أخرى إنه ما في أب أو أم إلا ويتمنى أن يكون الولد سواء ذكر أو أنثى إلا وأحسن منهم. لذلك هؤلاء اللي استحقوا حقه أن يكونوا في أول درجات الرعاية، فضلا عن أن الله عز وجل أمر في كتابه في عديد الآيات والمواضع بإكرام الأبوين وبرهم والإحسان إلهم. لاحظي انه يعني ربما دعوة الاب للاهتمام بالابن تأتي نادرة في الدين، او تأتي يعني على سبيل المرور هكذا، لكن اهتمام الولد بالاب وبالام جاء بشكل واضح، ومش بس بالتلميح وبشكل صريح وبأوامر جازمة جمعت بين عبادة الله وبين الاحسان الى الوالدين في اكثر من موضع في القرآن الكريم. قال الله تعالى على سبيل المثال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طب ما الذي يعني ربط بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الإحسان إلى الوالدين؟ هي أوامر ربانية تأتي بنفس الرتبة، كأن يعني الإحسان إلى الوالدين يأتي فورا بعد عبادة الله، وكأن الجدير بالإحسان إلى الوالدين هم الذين يعبدون الله عز وجل وحده لا شريك له، وكأن اللي بيحسنوا للوالدين أيضا هم في عبادة لله عز وجل، لأن الإحسان للوالدين هو عبادة من العبادات اللي بيمارسها المسلم، لأن عبادة ربنا كما قال بعض العلماء تشمل كل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني الأعمال القلبية والأعمال باللسان والأعمال بالجوارح التي يحبها الله ويرضاها من الأقوال، فهي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والله عز وجل يقول في سورة الإسراء في آية: كل أطفال الروضة بكونوا حافظينها حتى يبلغوا إلى سن الوفاء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وبعدين الآيات القرآنية أمرتنا برعاية الوالدين لو كانوا كافرين. شوفي لوين مقام الوالدين رب العالمين. يقول: وإن جاهداك، يعني الأبوين يعني شدوا عليك واجتهدوا على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا حتى الأبوين لو كانوا ظالمين، لو كانوا أسؤولنا، لو عملوا ضدنا، لو ضربونا، لو ظلمونا، لو أسؤولنا، إحنا بدنا نصاحبهم بالمعروف. ليس بعد هذا التوضيح من توضيح، وليس بعد هذا البيان من بيان، أن مقام الأبوين عالي جدا، وأن الإحسان إليهما والبر بهما من أعظم الواجبات الاجتماعية والشرعية، حتى لو كان الأبوين أو لو كان الأبوان كافرين أو ظالمين أو مسيئين. بل بالعكس، لو أنا شفتهم بعصوا ربنا بنهاهم عن المنكر بالحسنة بالكلام الطيب، ما استجابوا ما بجلسهم أثناء المنكر، لكن بعد ما ينتهي المنكر برد بجلسهم وبزورهم. هناك للأسف يعني مؤثرات اجتماعية أو انشغال عن الأبوين باسم العمل، باسم الوظيفة، باسم والله الزوجة والأولاد. طب نحن قبل 50-60 سنة كان الأبوين يعيشان في البيت وأولادهما وأولاد أولادهما وأولادهم، ويصير الجد الحفيد يقول لجده كلم جدك، ولجدتها البنت تقول لجدتها كلم جدتك، يعني 5 أجيال أو 6 أجيال كلهم في بيت واحد، في ديوان واحد، في غرفة أو عقد واحد أو عدة عقود حول ساحة. ولا زالت البيوت القديمة في نابلس تشهد بهذا، وكذلك البيوت في الريف والقرى يسكنها الآباء وأولادهم وأولاد أولادهم، وربما الظرف كان يدعو لذلك، لكن برضو هذا مشهد إيجابي. الصلة اللي كانت بين الآباء والأولاد وإن كان فيها بعض الضيق في المعيشة أو قلة البيوت، لكن كان فيها شيء إيجابي، إنه تواصل ومحبة واحترام وألفة واقتراب. الآن ما مجرد الشاب كبر وصار بده يستقل في بيت لحاله، يا أخي لا مانع، وما شاء الله عن البيت اللي بطلع بيوت، لكن هذا البيت اللي خرج هل ينسلخ عن أبوي ما يزورهم إلا مرة بالشهر؟ أو إذا كبر الأب بيصير يقول لك أنا ما بقدر أخدمه وبده يروح يلقيه في بيت العجزة، أو إنه بالموت ليرن عليه ويتصل فيه، أو إذا اتصل فيه يعلن انشغاله عنه، أو أحيانا أمام زملائه يعني يتبرأ منه ويقرف منه ويدعي أنه ليس أبا له أو ما بحب يفرجيه لأصحابه لألا يقال من هذا أبوك، يقول أنت الدكتور الفلاني أو المهندس أو المليونير، هذا أبوك أو هذا حاله. أو أحيانا كأن صلاحية الأب قد انتهت وانتهى تاريخ إنتاجه وخلص كبر وما عاد يلزم في الحياة، هذا العقوق وهذه الإساءة يعني لا تتواجد في المجتمع المسلم. المجتمع المسلم مجتمع إذا لم يحسن الإنسان لوالديه فلمن يحسن؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخله الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني الإحسان للكبير بالسن الغريب هذا من إجلال وتوقير الله وتعظيم الله، فكيف لما يكون ذا الشيبة المسلم أبوي أو جدي أو عمي؟ وبالتالي يجب أن نرجع إلى النبع الرقراق الصافي اللي بيأكد على أنه علاقتنا الاجتماعية لا تكون قائمة على مرضات الله إلا بالإحسان للوالدين. والإحسان للوالدين والبر فيهم يعني صلتهم وزيارتهم والإنفاق عليهم إذا كانوا فقراء، وتقديمهم على كل من سواهم، حتى أن ذلك سبب لتفريج الكربات. فقد دخل 3 نفر الغار بسبب أنهم كانوا في سفر وعتمت الدنيا ووجدوا الصباح صخرة أغلقت عليهم، فلا عندهم جوالات ولا عندهم وسائل اتصال، فقال كل واحد منا يدعو بعمل صالح لعل الله يفرج عنا ما نحن فيه. فقال أحدهم إنك تعلم يا الله أنه كان لي أبوان وكنت لا أغبق أحدا قبلهما، يعني ما بسقي حدا من الحليب من الغنمات تعوني، لما أرجع ما بشرب حدا قبل أبوي. ففي يوم من الأيام رجعت وقد وجدتهما نائمين، فلم أسقي لا زوجتي ولا أولادي ولا خدمي ولا الشغالين اللي عندي، حتى جلست عند أقدام والدي حتى الفجر، فلما استيقظا وقام لصلاة الفجر أعطيتهم غبوقهم أو الشراب اللبن والحليب. فإن كنت تعلم يا رب أني فعلت ذلك من أجلك وفي سبيلك ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة قليلا حتى دعا الآخر بسبب كان يظهر فيه عفته، والآخر كان وفيا لعامل عنده أعطاه أجره مع مضاعفة هذا العمل وما أكل عليه حقه، فذهبت الصخرة بعيدا وخرج من الغار. فبالتالي أمام هذه الأدلة والنصوص والمعطيات علينا أن ندرك كيف عاش سلفنا الصالح وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين. كان أحدهم إذا كان عنده بيت من طابقين لا يبيت على الطابق الثاني وأبوه في الأسفل حتى ما يعتلي على والده، وكان إذا مشى مع والده طارة يمشي خلفه هو طارة عن يمينه وطارة عن شماله حتى لا يتقدم عليه وحتى عن اليمين والشمال يحميه، وكان إذا أكل معه لا يمد يديه على الطعام حتى يفرغ الوالد أو الوالدة حتى لا يأكل لقمة قد وقت عليها عين الأب أو الأم. أي إحسان هذا؟ أي شفافية؟ وأين نحن من ذلك؟ للأسف إحنا الآن انقلبت حياتنا، وللأسف هناك إساءات، هناك من يصرخ في وجه الوالدين، هناك من يتأفف، هناك من يضرب، هناك من يلقيهما في ملاجئ العجزة. هذا كله في مجتمعنا الفلسطيني، وهذا كله مستنكر وغريب عن مجتمعنا، ويجب أن يتوقف بأي صورة من الصور إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طب يعني كيف بدنا يعني نوقف يعني هاي الظاهرة اللي عم بتصير؟ وأنا مرة تانية قلت لك يعني فضلت المفتي يعني في كتير اتصالات بتجينا من أشخاص إنه مثلاً الابن ما عم بيزور والدته، مع إنها ممكن تكون يعني بينها وبينه مثلاً شارع، مع إنه أو مثلاً الأولاد بطل يصرفوا على أهاليهم لسبب من الأسباب، بطل الأب قادر يشتغل على سبيل المثال.
1: يعني ست أنغام أنا بقول لك وبزيدك من الشعر بيت. أنا كنت أتردد على امرأة يعني بحكم خالتي وأخت زوجتي عندها، اتصلت علي أحد الحجات وقالت لي أنا في أسكن في المكان الفلاني وتعال زورني. فأنا قلت لها مين اللي ساكن تحت؟ قالت لي ابني. فقلت لها ابنك؟ قالت لي ابني وزوجته ما بيدخلوا بيتي، هي ساكنة في الطابق الثاني. قالت لي أنا ملجأ العجزة أفضل لي من هذا البيت، لأنه ممكن أنا بملجأ العجزة أجد ستات أخوات صديقات أتحدث معهم. أنا ابني الفهمان الموظف الدارس العلم اللي بيشتغل الناس تحبه ما بتردد على الطابق الثاني، وهي تسكن بالطابق الثاني، وهي يعني شوف سبحان الله كيف أن الأم يعني كم قدمت عشان الابن هذا يكبر ويصير موظف قد الدنيا وكذا، وهو لا يدخل بيتها. أي عقوق هذا؟ وفي المقابل اليوم قبل قليل على أحد المحطات 4 إخوة منشغلون بزوجاتهم وأولادهم ويسأل والدهم بدهم يلقوه في ملجأ العجزة، مش لاقيين قدرة. نحن الأبوين الاعتناء فيهم هذا طريقنا للجنة. كيف بدنا نوقف هذه الحالة؟ بدنا نفهم أول إشي إنه إحنا الجزاء من جنس العمل، يعني إحنا اللي بنعمله لوالدينا في حياتهم سيعمل بنا. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، هذا واحد. اثنين، إذا ما أدركنا أنه صلاح أسرنا والاهتمام بأبوينا هو يعني في سبيل مرضات الله هو الأوجب الواجبات، فكيف ننقذ أنفسنا من النار؟ لأنه رب العالمين وسيدنا النبي وصفوا لنا أن عقوق الوالدين والتخلي عنهم والتأفف في وجههم من أكبر المحرمات ومن أكبر العقوق، وأنه هذا سبب لدخول النار، يعني أسوأ الأعمال عند الله عز وجل. أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. إذا صحينا في أنفسنا وفي ضميرنا إنه إحنا نكون نعمل أفضل الأعمال، واللي من ضمنها إرضاء الوالدين وبر الوالدين، ونترك أقبح الأعمال اللي من ضمنها عقوق الوالدين، وإذا ما حطينا في ذهننا إنه الجزاء من جنس العمل، وإذا ما حطينا في ذهننا إنه إحنا سنلاقي جزاء هذه القطيعة في الدنيا قبل الآخرة، يعني ما من ذنب أحق أن يعجل كالبغي وعقوق الوالدين أو كالبغي والظلم، فبالتالي هذه الذنوب تعجل عليها الجزاءات في الدنيا قبل الآخرة. وكم من إنسان كان لئيما مع والديه يعيش الآن حالة قيام أولاده بتوجيه المعاملة السيئة له ومعاملته بأشد أنواع اللؤم. هذا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهل جزاء الإساءة إلا الإساءة؟ فبالتالي إذا احنا بدنا نوقف حركات أو تصرفات سيئة في مجتمعنا لازم نرجعها للدين ونشوف شو جزاء الدين عليها، شو عقوبة الإنسان عليها في الدنيا والآخرة. فهذا يوقظ الضمير ويحيي الإيمان في قلب الإنسان والتقوى. من ناحية ثانية، يعني أنا بقول إنه بعق والديه كما هو جدير بالعقوبة وبأنه يجازى من أولاده ويجازى بنار جهنم يوم القيامة، ستكون حياته بعيدة عن التوفيق، بعيدة عن السعادة، بعيدة عن البركة. فبالتالي هذا أهم ما يمكن الاعتماد عليه عشان نصح الناس اللي تتعامل مع أبويها بأسلوب رخيص أو بأسلوب سيء أو بأسلوب للأسف فيه لؤم أو إساءة. طبعا مثل هذه الأعمال لو عرضت على القاضي الشرعي، لو كان في الإسلام قاضي شرعي يعذر عليها ويعاقب عليها، لكن سبحان الله إحنا المادية أخذتنا وأصبحت الأعمال اللي فيها رقابة ذاتية وإلهية، ونحن ضعيفة عندنا هاي الرقابة، نتجرع على تلك الأعمال بالترك وبعدم الانتباه. لكن إذا ما مسنا شيء وأصابنا يمكن نضل في غفلتنا حتى لا سمح الله نفقد الشعور، وبعد ذلك لا ينفع الندم بعد فوات الأوان. واحد ضل يسيء لأبوه وينتقص منه أو ما يؤدي حقه ويموت الأب، بعد ذلك ذلك يصير يبكي يقول شو أعمل يابا، ويصير يقول يا ريتني كنت منيح معك. بعد ما يفقد أبويه ماذا بعد ذلك سيحصل؟ فلذلك اغتنموا، ويل لمن أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخله الجنة. هؤلاء أسباب البركة في البيوت وفي الحياة، اعتنوا فيهم. لو حتى انه احتجت انك انت تغير له فوطة او تغسله او زي ما عملت امك وانت طفل صغير وهي حابة، وانت تعمل ذلك ربما انت كاره. فقد حمل احدهم امه في الكعبة وطاف بالكعبة سبعا، ثم قال لامير المؤمنين عمر او لولده كما في رواية: هل جازيت امي حقها؟ قال: ولا بزفرة، يعني ولا بطلقة وهي بتطلق وهي بتخلف فيك. فمهما عملنا لوالدينا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم أباه عبدا فاشتراه فحرره فربما جزاه حقه. لكن الأم ممكن ما نجزيها حقها، ومع ذلك اليوم ما في أب عبد ولا في عبد من العبيد في كل البشرية، فكيف بدنا نجزي أباءنا حقوقهم في الدنيا وبعد وفاتهم؟ وكيف نجزي أمهاتنا حقوقهم اللي عاشوا من أجلنا وقدموا كل شيء لأجلنا، ونحن كبرنا وصرنا نتحرك ونمشي وصرنا نعتبرهم جزء من سلبيات حياتنا؟ هذا النظرة السلبية تدل على جهل وتدل على ظلم وتدل على اعتناء بالنفس وإنكار الآخر، وهذا لا يليق بمسلم أن يصدر عنه.
0: قبل الختام فضيلة المفتي، برضو هيك عندنا سؤال يعني متعلق بصلة الأرحام، بس أنه إذا العمة بعد وفاة أخوها بطلت سائلة، يعني بطلت مهتمة، وفي عرس ابن أخوها كمان ما سألت عنه، شو وضعها؟ هاي شو بتكون؟ هيك هو السؤال.
1: يعني بدنا نفهم شغلة، العمة والخالة وكل الأرحام، الأرحام هم يعني على درجات، أرحام واجبة وأرحام مستحبة. الأرحام الواجبة هم الستات السبعة واللي مقابلهم الرجال، اللي إحنا طبعا الستات يحرم على المسلم يتزوجهم على التأبيد، يعني أختك وبنتك وإمك وعمتك وخالتك وبنت أخوك وبنت أختك يقابلهم الرجال، مقابل الأم مثلا الأب، العم العم، الخال الخال، ابن الأخ وبنت وابن الأخت مقابل خواتهم. هؤلاء الأصناف السبعة هذول أرحام واجبة، يعني زيارتهم صلتهم الإحسان لهم فريضة شرعية. طب واحد من هؤلاء يعني أنا أو عمي أو أنا أو عمتي، هي قصرت معي وما حضرت مناسباتي، أنا ما بقصر معها، هي مطالبة بصلة الرحم وأنا مطالب بصلة الرحم، طب هي بروح أزورها دوبة بتستقبلني وبس، ليصير عندي إشي ما بتيجي عندي، أنا بضل أزورها وبضل أحسن لها لأنه أنا واجبي لازم أقوم فيه، هي ما عملت واجبها بتتحاسب على ذلك. هل يجوز إني رحمي إذا قطعتني أقطعه؟ لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وقد جاء شاكيا أرحامه، قال لي قرابة يا رسول الله أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم بهم ويسفهون علي، يعني أنا بعملهم بالحسنة وهم بعملوا بالسيء. فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير. ما قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بالمثل ولا قال لهم جازيهم السيئة بالسيئة، بل علمنا أن نحسن وأن نرحم وأن نحلم وأن نصل حتى من قطعونا ومن أساءوا إلينا، لأنه هذا واجب عليك وعليهم، هم قصروا بواجبهم فأنت لا تعاملهم بالتقصير بواجبك إلا إذا كانت القطيعة نتيجة معصية. يعني مثلا أنا بقطع رحمي اللي بيشتهر بعمل الكبائر أو بترك الصلاة من أجل الله، وربنا يعلم النية ويعلم العمل، أما أنا والله بدي أقطعه لأنه حكى لي كلمة، لا، بدنا نصبر على بعض ونعرف أن الحياة كلها أصلا ابتلاءات، وربنا بقول وجعلنا لبعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يعني قد نبتلى بأقاربنا، قد نبتلى بابن إخوتنا، قد نبتلى بأعمامنا، قد نبتلى بزوجاتنا، قد نبتلى بأولادنا، وربنا قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار وامتحان، وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فواجب المسلم أن يكون محسن وما يستجيب لا

0: محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوباش، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.
1: حياكم الله. أهلا،
0: يعطيك ألف عافية، أهلا وسهلا فيك. وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أسقنت راديو حياة على التليجرام، نوفيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراك نافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: اوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
7: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
8: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية: 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
9: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي، تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: تابعونا من خلال حياة.bs، تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.
1: إنها الساعة 12 ظهرا.
0: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. شيع أهالي قطاع غزة 112 شهيدا من عائلتي أبو الشرايع والحصينة بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض حي الصبرة في أعقاب عملية بحث استمرت أسابيع وسط دمار واسع خلفه القصف الإسرائيلي، ويعيد إخراج الضحايا من الركام تسليط الضوء على حجم المأساة الإنسانية وملف آلاف المفقودين في القطاع. تواصل القوات الإسرائيلية لليوم 299 على التوالي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط استمرار العمليات العسكرية التي خلفت مزيدا من الدمار والضحايا في مختلف القطاع. واصلت مجموعات من المستوطنين اليوم تنفيذ اعتداءات واسعة على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث شملت الهجمات إحراق المنازل والمركبات وأراضٍ زراعية، إضافة إلى رشق المركبات بالحجارة والاعتداء على المواطنين، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة استهدفت عدة محافظات في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات في عدد من المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، إلى جانب تنفيذ مداهمات للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. التقى رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس خليل الحية ووفد مرافق له رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم غالان في إسطنبول، وتطرق اللقاء إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط تأكيد على المقاربة الإيجابية لحركة حماس اتجاه هذه الخارطة بحسب ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء. تتجه الأنظار في اليوم 48 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد مرور 157 يوما على اندلاع الحرب إلى مضيق هرمز الذي لا يزال يمثل أبرز بؤر التوتر بين الجانبين وسط تضارب في التصريحات بشأن مستقبل الممر الملاحي وإمكانية استنزاف أو استئناف المفاوضات. تدخل المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل اليوم جولتها السابعة في العاصمة الإيطالية روما، التي تستضيف اللقاءات بين الرابع والسادس آب في ثاني جولة تعقد على الأراضي الإيطالية والأولى منذ بدء اختبار ما يسمى بالمناطق التجريبية ميدانيا في لبنان. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حجز 17 سالك، البذان سالك، سرة سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، وبيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.bs قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: من أول خطوة على الطريق جوانا حلم عم بفيك.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-62-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: إذا مفكر مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
3: الساعة الآن 1 ظهراً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. قال محافظ سلطة النقد يحيى شنار إن إسرائيل وافقت على ترحيل نحو 4.5 مليار شيكل من فائض النقد المتراكم لدى المصارف الفلسطينية إلى البنك المركزي الإسرائيلي على أن يبدأ التنفيذ فوراً واعتباراً من اليوم. شيع أهالي قطاع غزة 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسينة بعد انتشال جثمينهم من تحت أنقاض حي الصبرة في عقب عمليات بحث استمرت لأسابيع وسط دمار واسع خلفه القصف الإسرائيلي، ويعيد إخراج الضحايا من الركام تسليط الضوء على حجم المأساة الإنسانية وملف الآلاف من المفقودين في قطاع غزة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم غرفتين في مدرسة شعب البطن بمنطقة مسافر يطّا جنوب محافظة الخليل بعد محاصرة المدرسة ومنع المواطنين من الاقتراب منها. اعتدى مستعمرون اليوم على مركبة مواطن من بلدة دير دبوان شرق محافظة رام الله أثناء مغادرته مع أفراد عائلته لمزرعتهم في منطقة المرج شرق البلدة في محاولة للاستيلاء على مركبته. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر صباح اليوم حملة اقتحامات واسعة في عدة محافظات في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات في عدد من المناطق. تتجه الأنظار في اليوم 48 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد مرور 157 يوما على اندلاع الحرب إلى مضيق هرمز الذي لا يزال يمثل أبرز بؤر التوتر بين الجانبين. تسعى مصر جاهدة لفتح معبر رفح أمام مرور البضائع دون تفتيش إسرائيلي، وقد علق مصدر عسكري إسرائيلي على التصريحات الواردة من القاهرة قائلا إن المؤسسة الأمنية والقيادات السياسية تتخذ موقفا موحدا اتجاه الأمريكيين ومبعوث حكومة السلام، وهو عدم السماح بدخول البضائع إلا عبر معبر كرم أبو سالم. تصاعدت في الأردن ولبنان دعوات إلى مقاطعة فيلم سبايدر مان بسبب مشاركة المنتج الإسرائيلي الأمريكي في إنتاجه وهو أفاي أراد، وبسبب مواقفه الداعمة لإسرائيل وسط مطالبات بعدم عرضه في دور السينما أو شراء تذاكره. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، عورتة سالك، سرة سالك، المربعة سالك، كذلك بوابة بورين سالك، بيت فوريك سالك، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
5: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
2: الساعة الآن 2 مساءً. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من آب للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 32 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. محافظ سلطة النقد يحيى شنار: إسرائيل وافقت على ترحيل نحو 4.5 مليار شيكل من فائض النقد المتراكم لدى المصارف الفلسطينية. وتشييع 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسينة في قطاع غزة. ونعيم قاسم يدعو السلطات اللبنانية لإيقاف التنازلات لإسرائيل ولا يمانع لقاء قيادة سوريا. ونبدأ أيضا الثانية بمتابعة لآخر التطورات الميدانية. إذن شيع أهالي قطاع غزة هذا اليوم 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسينة بعد انتشال جثمينهم من تحت الأنقاض في حي الصبرة في أعقاب عمليات بحث استمرت أسابيع وسط دمار واسع خلفه القصف الإسرائيلي. ويعيد هذا المشهد تسليط الضوء على حجم المأساة الإنسانية وتسليط الضوء بشكل أكبر أيضا على ملف آلاف المفقودين في قطاع غزة. كان الجيش الإسرائيلي قد دمر مربع سكني كامل في نوفمبر من العام 2023 إثر سلسلة غارات وأحزمة نارية مكثفة في واحدة من المجازر التي طالت عائلات بأكملها خلال الحرب على القطاع. في هذا الوقت أيضا كانت المعلومات التي توفرت هو أن هذه المجزرة أسفرت عن استشهاد أكثر من 300 مواطن بينهم 44 طفلا دون السن السادسة عشر و37 امرأة وأكثر من 10 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما بقيت جثامين العشرات تحت الأنقاض بعد منع الاحتلال وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع بعد القصف. وبالتالي نتحدث عن طمس المعالم المتعلقة بالمكان بالإضافة إلى تأخير عمليات الانتشال، والآن في ظل يعني عدم توفر المعدات اللازمة لانتشال جثامين الشهداء.

أيضا في الثانية، جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن يداهم مقهى في بلدة سباستيا بحسب الأستاذ محمد عازم رئيس بلدية سباستيا.

إذن الحدث الأكبر هذا اليوم وهو أكبر جنائز القضية الفلسطينية انطلقت من قطاع غزة من رحم حرب الإبادة. إذن بعد 3 سنوات من المجزرة، أهالي القطاع مرة أخرى يشيعون جثامين أكثر من 100 شهيد قضوا في قصف الاحتلال على حي الصبرة في مدينة غزة. إذن المتحدث باسم الخارجية القطرية، جهود الوسطاء مستمرة بشأن اتفاق غزة والبيان الذي صدر لوضع إسرائيل عند مسؤولياتها في هذا الصدد. مستمعينا الكرام، هذا الصباح كان الزميل أحمد دراوش فعليا مع الزميل سامر خويري في حياة هذا الصباح، وكان الحديث حول هذا الموضوع تحديدا، وأفاد أن مجلس السلام كان قد قلب الطاولة كما نقول على خارطة الطريق المتفق عليها بشأن غزة، وبالتالي هو تنصل من جميع الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع كافة الفصائل الفلسطينية الأسبوع الماضي. الزميل أحمد دراوشة أيضا كان قد وضح أن الاتفاق نص على نزع السلاح الثقيل فقط وانسحاب تدريجي من قطاع غزة، إلى أن رئيس مجلس السلام في قطاع غزة ميلادي نوف قال أنه انقلب بشكل كامل على بنود الاتفاق بعد لقاء برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، متناسيا ما تم الاتفاق عليه فعليا بعد اجتماعات متتالية وصعبة مع الفصائل الفلسطينية بالوساطة المصرية والقطرية والتركية في القاهرة، وأشار إلى أن أي انسحاب من قطاع غزة لن يتم إلا بتسليم السلاح بشكل كامل داخل القطاع، ضاربا بعرض الحائط جميع التفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع الفصائل الفلسطينية. وبالرغم من ذلك، فإن رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية ووفد مرافق له التقوا برئيس جهاز الاستخبارات التركية في اسطنبول، وهذا اللقاء تطرق إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تأكيد على مقاربة إيجابية لحركة حماس اتجاه هذه الخارطة بحسب وكالة الأناضول.

أما الآن مستمعينا الكرام، دعونا ننتقل أيضا إلى خبر كان قد ورد قبل ساعة من الآن تقريبا مستمعينا. هذا الخبر يتحدث عن نقلا عن محافظ سلطة النقد يحيى الشنار أن إسرائيل إذا وافقت على ترحيل 4.5 مليار شيكل من فائض النقد المتراكم لدى المصارف الفلسطينية إلى البنك المركزي الإسرائيلي على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من هذا اليوم. مستمعينا الكرام، يعني هذا الموضوع سوف يناقش بالجانب الاقتصادي من جهة في برنامج الثانية، وأيضا سوف يتم مناقشة هذا الجانب من فعليا من الصحافة العبرية وما يتم تداوله من الإعلام العبري. لحين جهزية الاتصال نستكمل في إعلان محافظ سلطة النقد يحيى الشنار مرة أخرى أن الجانب الإسرائيلي وافق على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد بالشيكل المتراكم طبعا لدى المصارف العاملة في فلسطين. يشار إلى أنه تم تقسيم هذه الجزئية إلى 4 أقسام، وهذه الشحنة كانت سوف يتم صرفها أو ترحيلها بشهر 10، إلى أن الآن نتحدث عن تبكير تنفيذ هذه الشحنة. وأشار إلى أنه سوف يتم بدء تنفيذ هذه الخطوة اعتبارا من اليوم بعد تداخلات واتصالات مكثفة مع القيادة الفلسطينية. إذن المحافظ سلطة النقد مرة أخرى تحدث عن قرار يقضي بالسماح بترحيل 4.5 مليار شيكل بشكل فوري إلى البنك المركزي الإسرائيلي.

0: إذن الآن ينضم لنا الزميل منير الغول. سعدت مساء.
1: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا. إذن يعني اليوم بدنا نتحدث أكثر عن هذا القرار الذي صدر أو نقل من محافظ سلطة النقد يحيى الشنار أن الجانب الإسرائيلي يعني وافق على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض الشيكل. نتحدث تقريبا عن السماح بترحيل 4.5 مليار شيكل. يعني شو المعلومات المتوفرة بالإعلام العبري حول هذا الموضوع تحديدا أستاذ منير؟
1: يعني الإعلام العبري لم يتحدث كثيرا عن هذا الموضوع، ولكن الإعلام الفلسطيني ركز على العملية من خلال تصريحات محافظ سلطة النقد يحيى شنار. الموافقة جاءت على ترحيل نحو 4.5 مليارات شيكل من فائض النقد المتراكم لدى المصارف الفلسطينية إلى البنك المركزي الإسرائيلي على أن يبدأ التنفيذ فورا واعتبارا من اليوم. هذا القرار جاء بعد تدخلات واتصالات مكثفة قادتها القيادة الفلسطينية. وأيضا شنار قال أن مثل هذا القرار يعتبر خطوة مهمة في معالجة أزمة فائض الشيكل التي واجهها القطاع المصرفي الفلسطيني. ولكن يمكن الأخذ بعين الاعتبار أنه رغم هذه الخطوة التي تعتبر إيجابية نوعا ما، إلا أن المشاكل الخاصة بالمصارف الفلسطينية وحتى أموال المقاصة الفلسطينية تتعرض منذ سنوات طويلة إلى مضايقات إسرائيلية، وخصوصا من وزير المالية المتشدد بتسرائيل سموتريتش. وبالتالي حتى هذه اللحظة لا توجد حلول استراتيجية لمشكلة معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في عموم الضفة الغربية، وبالتالي هذه الحلول قد تساهم مرحليا، ولكن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى حلول جذرية، حلول استراتيجية تغطي العجز والنقص في كافة المناطق.
0: طب آخر التطورات الذي يتم الحديث عنها في الإعلام العبري أستاذ منير حول مثلا تأجيل الضربة على إيران، ماذا يتحدث الآن الإعلام العبري؟ موضوع قطاع غزة، الانتقال إلى المرحلة الثانية، يعني التفاصيل أكثر.
1: يعني فيما يخص موضوع غزة بداية، الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته، يوميا هناك شهداء، وأيضا مجلس السلام انقلب بشكل واضح على البنود التي تضمنتها نقاط الاتفاق 15 ووقف إلى جانب إسرائيل. وبالتالي أصبح مطلب مجلس السلام الآن هو أن لا يتم سحب قوات الجيش الإسرائيلي إلا بعد أن تسلم حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية السلاح. ومسألة لبنان، اليوم سيكون هناك اجتماعات لترسيم الحدود البرية والبحرية، هذه الاجتماعات ستعقد في روما. بينما ما يتعلق بإيران، لازالت هناك نافذة للمفاوضات من خلال التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علما بأن الكابينيت السياسي والأمن الإسرائيلي كان من المقرر أن يجتمع هذا المساء، ولكن تم تأجيل هذا الاجتماع في اللحظة الأخيرة. وكان من المقرر أن يبحث الاجتماع قضيتين مركزيتين، الأولى قضية قطاع غزة والثانية الملف الإيراني.
0: شكرا جزيلا للزميل منير الغول، أهلا وسهلا.

0: إذن في هذا الملف أيضا مستمعينا الكرام، حول هذا الخبر الذي يتحدث عن السماح بترحيل 4.5 مليار شيكل من فائض البنوك الفلسطينية، هل نحن أمام فعليا انفراجة اقتصادية بعد هذا القرار، أم هذا اندل على شيء يدل على يعني عمق الأزمة الاقتصادية، أو أن الأزمة الاقتصادية باتت أو ازدادت صعوبة؟ هذا الموضوع من هذه الزاوية نناقشه مع الأستاذ أيهم أبو غوش المختص بالشأن الاقتصادي. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك أنغام، ويسعد مساك.
0: أهلا وسهلا. إذن إسرائيل وافقت على ترحيل 4.5 مليار شيكل من الفائض لدى البنوك الفلسطينية. أنا أول ما شفت الخبر فكرت كالتالي، هل إحنا عم نحكي عن انفراجة اقتصادية، ولا في الأزمة باتت أو ازدادت صعوبة، أو يعني الأزمة عم تتعمق أكثر بعد هذا القرار؟ تفضل.
1: شوف أنا بشكل عام الخطوة إيجابية من حيث إلى أنه جزء من هذا المال والسيولة النقدية المتكدسة لدى في خزنات البنوك العاملة في فلسطين سوف يتم ترحيلها الجانب الإسرائيلي، وهذا هو أصلا صلب وجوهر مشكلة فائض الشيكل التي تنعكس على كافة القطاعات الاقتصادية في فلسطين، والتي أصلا يعني تجعل الإيداعات النقدية بعملة الشيكل محدودة وتفرض قيود البنوك في هذا الشأن بشكل كبير، وهي تتسبب بشكل يعني واضح في أزمة في البلد. هي ليست أزمة مصرفية بالعموم، هي أزمة اقتصادية تنعكس على الجهاز المصرفي كونه أنه نهاية هذا المال يمر عبر الأدوات المصرفية. ولكن هذه الخطوة من حيث المبدأ إيجابية هي تخفف من عبء الأزمة، ولكنها في نفس الوقت لا تحلها وتترك كثير من التساؤلات حولها. بأي معنى؟ بمعنى بأنه هناك في الأصل أنه أصلا الجانب الإسرائيلي يقوم بعملية شحن للنقد عبر البنك المركزي سنويا تصل إلى 18 مليار شيكل. هذه العملية تتم بشكل ربعي، بمعنى كل ربع سنة كل 3 أشهر يتم البدء بالشحن الدفعة الجديدة، وهذا الشحن لا يتم يعني بمعنى دفعة واحدة، وإنما على مراحل وعلى أيام. على العموم ما حصل في هذا الموضوع في ظل الأزمة السياسية الخانقة والاقتصادية، ما جرى يبدو بأن هناك اتصالات سياسية في هذا الشأن أدت إلى البدء بالربع الرابع، يعني بمعنى الربع الرابع هو يجب أن يبدأ مثلا في شهر 10، الآن نبدأ في شهر 8، بمعنى جرى تبكيره شهرين على الأغلب في الحصة من ضمن الربع الرابع. إذا كان الموضوع متعلق فقط بالإبقاء على الشحنة أو كميتها أو حجمها السنوي، فنحن نتوقع بأنه هذا الموضوع هو معالجة محدودة ومؤقتة، أي بمعنى سرعان ما يمر الوقت وتستمر الإيداعات النقدية، هذا يعني العودة إلى المربع الأول. هذا أولا. المسألة الثانية أنه سيتم تحويل 4.5، هناك أكثر من 17 مليار شيكل متكدسة في البنوك، بمعنى أن تخفف من هذه السيولة لتصل إلى تقريبا 12.5 مليار، ولكنها بمرور الوقت والعمليات المالية سوف نعود إلى نفس النقطة بعد عدة أشهر إن بقيت الإيداعات النقدية. وإن عدنا من هنا إلى نهاية العام، يعني بقي حتى نهاية العام أنغام، نحن نتحدث عن شهر 8 9 10 11 12، يعني بمعنى هناك 5 أشهر من التعاملات المالية. إذا كان الموضوع فقط تبكير، وبعدها الجانب الإسرائيلي سيقول بإني أنا استلمت الشحنة السنوية كاملة 18 مليار ولن أتلقى أي أموال خلال هذا العام، هذا بكل تأكيد سيجعل الأزمة أكثر استفحالا. بمعنى أنه عملية التبكير هي تساعد على تخفيف السيولة المتكدسة إلى فترة معينة، وبالتالي هذا يعني يحد من تعاظم المشكلة، ولكن إن لم يكن هناك وعودات ورفع الشحن إلى أعلى من 18 مليار شيكل في السنويا، أي لم تكن هناك شحنة إضافية غير الشحنات أو المتفق عليها، هذا بكل تأكيد سيفاقم الأزمة فيما بعد. ولذلك الموضوع مرهون لتطورات يعني الموضوع خلال الأشهر المقبلة، هل يعني سيرفض الجانب الإسرائيلي استقبال أي يعني نقد إضافي، ويقول بأنه أنا استقبلت الشحنات السنوية التي قيمتها 18 مليار، أم ستكون هناك تحركات سياسية وستفضي إلى يعني شحنة إضافية؟ هذا يعتمد على التطورات، مع الإشارة إلى أن يعني على حسب يعني معلومات عن سلطة النقد الفلسطينية في أكثر من لقاء كانت تتحدث بأنه هي تحتاج سنويا حتى تكون يعني مرتاحة في التعاملات المالية وبعيدا عن لمعالجة مشكلة تكدس الشيكل، يجب رفع الشحن السنوي من 18 مليار إلى 30 مليار كحد أدنى حتى تستطيع التعايش مع دون أن يكون هناك شيكل متكدس بهذا الحجم الذي وصلنا إليه. وبالتالي الملخص سيدتي هي أن الخطوة جيدة، ولكن جيدة أنه جزء من هذه السيولة سيتم تحويلها تلقائيا والبدء بشحنها إلى الجانب الإسرائيلي، ولكن هذه الموافقة مرهونة لابد من هناك شحنات إضافية، وليس فقط أنه تبكير الشحن الرابعة أصلاً المتفق عليها ضمن يعني أطر التعامل الحالية. بمعنى المشكلة لن تحل إلى برفع سقف الشحن وليس بتبكير الشحنة الرابعة، هذا من جانب. المسألة الأخرى يعني تتعلق بموضوع كيف سيكون أثار ذلك على القطاعات الاقتصادية، على المواطن. بمعنى هل هذه الخطوة من حيث المبدأ ستؤثر إيجابا على الإيداعات النقدية؟ بمعنى إنه غدا لو بعد غد أو بعد فترة قصيرة في الأيام أو الأسابيع المقبلة ستبدأ البنوك بتخفيف قيود الإيداعات النقدية بعملة الشيكل وفق ما جرى من عملية شحن إلى إسرائيل؟ أنا بصراحة يعني أشكك في هذا الموضوع بدءا، ويعني نحن ما زلنا أمام تأثيرات ما زالت حاضرة، بمعنى إن القيود ستبقى قائمة ما لم يتم يعني ربما يتم تخفيف بعض الإجراءات، ربما يعني في انتظار يعني آثار هذا القرار على القطاعات المصرفية، ولكن دون الاستمرار بهذه القيود أو بهذه يعني الإجراءات المصرفية المشكلة ستتعاود إلى التفاقم حتما دون يعني ضمان شحنات يعني إضافية للنقد إلى إسرائيل.
0: يعني احنا كمواطنين حاليا ما رح نحس بالفرق صح بهاي
1: هذا الفترة. يعتمد على يعني الاجراءات وتعليمات القطاع المصرفي، ولكن انا استنتاجي الشخصي وليست معلومه هذه الخطوه باختصار يعني لن تقود على الاغلب في انتظار طبعا التعليمات الصادره عن البنوك وعن سلطه النقد، ولكنها في هذه المرحله انا لا اعتقد بانه هذا سيقود الى تغيير يعني في موضوع الإيداعات النقدية، لأنه كما قلت الإيداعات النقدية إذا ما يعني عادت الأمور إلى نصابها وتم استيعاب بأنه لا توجد يعني قيود على الإيداعات النقدية، بعد فقط أسابيع أو شهر شهرين سنعود إلى نفس المشكلة.
0: نعم، شكرا جزيلا للمختص بالشأن الاقتصادي الأستاذ أيهم أبو غوشة.

0: الآن إلى تطورات الحالة الجوية والأستاذ مأمون عالصايرح.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. يومي الخميس والجمعة انخفاضات أخرى متوالية على درجات الحرارة، جو غائم جزئي لا صافي صيفي عادي. يوم الخميس درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل، ويوم الجمعة درجات الحرارة حول المعدل العام. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الأخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-20، نابلس 33-22، جنين وطوبات 36-25، أريحة والأغوار 42-29، طول كرم وقلقيل 32-24، غزة وخان يونس 31-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بأسقنة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
10: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي كل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
6: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
7: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 32 درجة مئوية. أعلن محافظ سلطة النقد يحيى الشنار أن إسرائيل وافقت على ترحيل نحو 4.5 مليار شيكل من فائض النقد المتراكم لدى المصارف الفلسطينية إلى البنك المركزي الإسرائيلي، على أن يبدأ التنفيذ فورا اعتبارا من اليوم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 630 شخصا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس خلال تموز الماضي، ضمن حملات متصاعدة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بحسب ما قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم. حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من أن أي إغلاق غير قانوني لكلية تدريب قلنديا أو استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليها سيعمل على حرمان لاجئي الفلسطينيين من خدمات التعليم والتدريب المهني الأساسي التي تقدمها الوكالة بموجب ولايتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. استكملت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات هدم عقارات تعود للمواطنين أو للمواطن نبيل جمعة وسمير جمعة أيضا في بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أن أقدم أصحاب هذه العقارات على هدمها ذاتيا قبل نحو شهرين تحت وطأة التهديدات والضغوطات والإجراءات الإسرائيلية. أكد عضو مجلس إدارة قافلة فلسطين أن الهدف من القافلة البرية التي تشق طريقها من قلب أوروبا نحو حدود فلسطين يتجاوز إيصال مساعدات غذائية وإغاثية مؤقتة إلى العملية على فتح معبر أو ممر إنساني دائم يضمن وصول المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى الفلسطينيين بصورة مستمرة ومن دون عوائق. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك البذان سالك وبيت فوريك سالك. سر أزمة بكلا الاتجاهين، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج، عورت سالك والمربعة سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة.
3: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: صح المايك مسكر وانا صار لي ساعه بمسي ورائد مسكر المايك. يا مساء الخير والفل واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج فيما فيه. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8 وان شاء الله راح يكون متواجد معنا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. لكل حدا بسمعنا بتابعنا من وين مكان من اي مكان من مسي عليكم جميعا وان شاء الله كان يومكم حلو خفيف ظريف لطيف. ومسا الشوبات صراحة اليوم كتير شوب، أنا مقبعة معي من الشوب كتير متضايقة يعني أنا بحب الشوب بس الإشي عم بيصير يعني زيادة. إن شاء الله هالموجة بتخلص على خير وسلامة ونطلع بأقل الأضرار، ودائما نحكي الحمد لله إحنا أحسن من غيرنا أكيد. وسؤال جديد إن شاء الله رح نناقشه مع بعض، موضوع جديد نحكي فيه حلو يعني تغيير عن الأسئلة اللي إحنا بنسألها بالعادة. ولكن قبل بدنا نحكي أكيد مساء الخير لرائد وأحمد، يسعد أوقاتكم.
1: يعني بصراحة فكونا من الكاميرا حاليا، كيف ما تيجي تيجي الله يرضى. خلينا نركز في البرنامج،
0: نركز بالبرنامج.
2: خلاص معلش مش شرط أنا،
1: خلاص انسى موضوع اليوم لأنه خربت التنتين وخربت الثلاثة. أنا قلت زيح ومش زيح.
0: خربتني أنا برضو؟
1: لا أنت لا.
0: أنا ثابتة الحمد لله.
2: أهم شيء أنت،
0: أهم شيء أنا طبعا. أهم شيء أنا.
2: مساء الخير ومساء الورد على قلوبكم قبل مسامعكم. مساء الخير أكيد لإلك أميرة، مساء الخير لرائد اللي أنا دائما مغلبة بالكاميرا بس معلش.
0: كيفك يا رائد؟
1: الحمد لله تمام، يسعد مساك ومساء احمد ومساء جميع المستمعين، ويوم جديد وشوب جديد.
0: شوب شوب
1: وعلينا ان شاء الله يكون سعيد
0: ان شاء الله يا رب. ورح نبتعد شوي احنا صراحه عن البنزين والسولر لانه خلص صار فتره احنا من هالموضوع، وان شاء الله بتخلص على خير يعني اكيد هالازمه. شوبانه انا كثير تعبانه ونعسانه على فكره، مش نايمه انا، أنا اليوم مو نايمة، صاحية من الساعة 6:30 لحد الآن، ومن 6:30 طالعة، يعني مش والله صاحية وقاعدة بالدار، لا طالعة، فشايفة ديك أرنب حالياً أنا، فنحاول نختصر بعض أكيد، أكيد.
2: طبعاً.
0: سؤالنا اليوم بحكي إنه شو أكتر إشي فعلياً، هيك خلينا نفكر، شو أكتر إشي تغير بنابلس خلال آخر سنوات؟ أنا مريحتكم وحاطين يعني خيارات عشان ما نصعبش الجواب كتير عليكم. الخيارات هي: هل اللي تغير أكتر إشي بنابلس خلال آخر السنوات هي اللي هي الأسعار أو الناس أو الخدمات أو الأمان؟ يعني عندنا 4 خيارات، أنتوا حرين أي خيار تختاروا، ممكن مش شرط يعني تقتدوا فيهم، ممكن يعني عندكم جواب تاني عادي مش محطوط معنا بالسؤال، هذا الإشي بيرجع لكم أكيد. تمارا مثل فل، الناس والخدمات تغيروا، والخدمات مربوطة بالناس لأنه اللي غير الخدمات للأسوأ هم أصلا الناس. مثل فل يا تمارا. وفاء محمود يسعد أوقاتك. عبد الله هيران مثل فل عليكم ويسعد أوقاتكم. عشاق الصيف خربتوا الدنيا علينا. والله للصراحة زيادة. أنت بتخلص الموجة، إحنا قلنا بكرة ولا اليوم؟
1: الأربعاء. بكرة. الخميس بتغير يعني بصير فيه انخفاض.
0: بس هو مش هلا انخفاض يعني أكيد، بس إنه ممكن أهبل من الأيام.
1: هيك هيك يعني بصراحة
2: أخف الهواء.
0: هيك كتير هيك كتير هيك كتير. أبو علي مثل فل يا أبو علي، الدائم هو الله ما ضل عهو إلا هو. طبعا كل إشي بتغير. أحمد رائد، شو اللي تغير من وجهة نظركم خلال آخر سنوات بنابلس؟ ومش ضروري تقتدوا بالخيارات، عادي لكم حرية.
2: شرط بنابلس
0: حرية الجواب.
2: مش بس كل شيء تغير بنابلس،
0: ولا
2: يعني كل حال الضفة أو كل حال الشعب الفلسطيني تغير؟
0: لا هذا بشكل عام.
2: بس أنا بدي أقول لك على صعيد نابلس
1: في التغيير يا أحمد. أعطينا هنتات حلوة. هاي هنتات
2: الأمان.
1: هي جايبة هاي. أعطينا
0: هنتات حلوة. الأمان صح، أنا بحس برضو الأمان على فكرة،
2: خصوصا يعني مع تزايد الاقتحامات. يعني الناس صارت ماشية بالشوارع فجأة تلاقي الجيش فوق راسها واقتحامات بدون أهداف، يعني لفقط نحن هنا أو جولة.
0: لا لا ما في،
2: لا ما في أمان أكيد، لا
1: فيش ضمير.
2: والأسعار تغيرت كمان،
0: فيش ضمير،
1: فيش ضمير، فيش الأسعار فيش إنسانية،
0: فيش وجدان.
1: والأسعار
2: جدا الأسعار قاعدة بترتفع، وأن ما شاء الله اللي بيرفع ما بينزل إطلاقا.
1: حتى الأغاني مستواها أغلبها صارت هابط.
0: حتى الأغاني إذا سمحت
2: نانو
0: على أساس الأغنية اللي أنت عجبتك هذيك مرة تبعت روب اللي حطيت لنا إياها يعني كتير حلوة.
1: إلها معنى.
0: شو معناها؟ والله ما فهمت كلمة منها.
1: واحدة مغرورة بتحكي عن حالها إنه مغرورة.
0: مو حلوة، مو حلوة هاي الأغاني.
1: زي عادل إمام، سوري عادل إمام، عبد الحليم حافظ غنى مغرور حبيبي كتير.
0: بس مو حلوة صراحة، أنا ما حبيتها. بس نانو حلوة.
1: شو كل أعطيني معنى لكلمة نانو؟
0: هلا أنا بحس نانو زي إشي كتكوت جمع مثلاً.
1: جمع أنت هيك حسيتي النانو ممكن هو بيحكي
0: أمور.
1: بيحكي إنه كيوت لحبيبته هيك بتفهم.
0: إشي كيوت يعني.
1: ده ده ده بس يعني جمع كل أغاني العالم اللي انحكت، إذا بتلاحظي إذا بتدقق في الكلمات.
0: من كل قطرة أغنية.
1: حط كلمة كلمة كلمة من الأغاني وجمعهم.
0: بس ما حدا بنكر إنها حلوة وناجحة.
1: هلا في كتير في كتير نجح، أنا بكره إسرائيل نجحت.
0: حل إلها ولا معنى.
1: ونجحت وهي ويعني شوف اللحن مثلاً.
0: لحن لحاله قصة.
1: ففي أغاني كتير ملهاش معنى نجحت، المهم اللحن كان.
0: اللحن هو اللحن بيلعب دور. صح.
1: فالأغاني تغيرت، لأن فيش ضمير، فيش إنسانية، فيش رحمة، حتى إذا يعني فيش شهامة، الشهامة راحت. فيش مثلا نقول نخوة.
0: نعم.
1: يعني ممكن يشوف واحدة بتنضرب قدام الواحد يطلع ما لهش دخل شو خصني.
0: ما يمشي عادي.
1: ممكن يشوف واحد قاعد باكل قتله بتدبح بالسكاكين بتقعدوا يصوروا الناس اللي لسه لسه, لسه مش صحفيين لسه. صح. أنا الصحفي بنتقده قاعد، فما بالك الناس العاديين.
0: صح.
1: فإحنا
0: مش كل إشي بتصوروا
1: بالنزل. فإحنا للأسف للأسف بديش أحكي كلمة انحطاط، فإحنا يعني
0: انحطاط
1: في انحدار وانحطاط حال.
0: يعني هو جملها انت بحط قبليها كلمه عشان تضحك بعديها على السريع.
1: كلها مخربشه يعني عن جد. في مستوى بنزين، شوف شو عمل في بنزين كيف بكره ميه لا سمح الله.
0: طبعا طحين، حسب سكر، خبرتك ملح، وعلمك
1: خبز كذا يعني
0: رح نشهد ازمه كهرباء. ما ما قلت مي، كهرباء حسب خبرتك.
1: ازمه كهرباء اذا اذا اذا صار في حرب والمحطات انضربت
0: من روح فيها.
1: اذا ايش كمان يعني الاشي خارجي
0: ما بنفع تتاجل للشتاء. طيب للشتاء اهون من الصيف على الاقل.
1: اصدقاء وهاي شغلات
0: اذا بده يضربوا المحطات الكهرباء توليد الكهرباء.
1: انا حاسس ما في حرب. انا جاي
0: هيك وانا بحكي هيك
1: فيش حرب. انا مش شايف انه
0: ان شاء الله احنا بنزعل.
2: لا احنا بنتفائل خير برضه يعني.
0: احنا مش رح
1: يعني
0: نزعل.
1: بيضرب ضرب من زمان هو. كل مره
0: اللي بقول لك ضرب واللي هرب هرب.
1: لا بقول لك كل مره لما بصير بده يضرب تدخل الوسطاء. اجلنا
0: اجلنا. لا صار في تاجيل خلص رح
1: تروح. هل هو قاعد بلاعبنا بغدره؟ هل
0: وارد ما
1: هو مش قادر
0: ما بنحذر
1: عنه؟ هل هو غصب عنه بالحرب بعد هو مش فاهمين ايش
0: منه؟ والله ما حدا بيعرف شو في داخليتهم. شو بيحكوا شو بيعملوا ما حكيت لنا. المهم شو تغير بينا بالاسغلال
2: صار له ساعه
1: بده يتغير. هلا احنا في المعنويات. اما في بالمعنويات انا بحكي كنت بالانحدار وطلوع ونزول.
0: يعني جاوب.
1: اما بالشكل بالشكل بصراحه نابلس كانت اجمل زمان. صراحه
2: صح.
1: ترتيبها احلى يعني المنظر يعني الناس اللي تدخل على مدينة نابلس تشوف شغلات حلوة كتير. حاليا يعني صعب انك تلاقي يعني بتحكي تعمل إشادة لشغلات حلوة الا من رحم ربي بصراحة.
0: نعم.
1: والاشياء الحلوة مع الايام عمالها تتاكل وتخرب يعني. أكيد. فيش صيانة
2: ما
1: فيش يعني
2: دورية.
1: متابعة. فبدها نابلس تستحق اكثر
0: وتستحق الخضار.
1: يعني.
0: بحب بشوف الخضار.
1: الوان الوان
2: الخضار.
1: يعني بدنا الوان. وانت بتنزل في الاسواق الوان فيش الوان.
0: فش
1: انت بتشوف شيء رمادي
0: بكئبك.
1: حتى الاشياء اللي بتنعمل انها زي نقول علب ينحط فيها اشياء حلوه بتنترك زي ما هي يعني لونوها
2: ما في ما في صيانه دوريه.
1: لمسات هيك الواحد لما بشوف اشياء حلوه حتى لا اللي محفره هيك بسطوها. شفت واحد اليوم كل احترام له عمل تصور مثلا زي تله هيك مرفوعه كلها زباله راح عمل زي تصور بالاي اي والعمل زي عكنها شبه انها اشي زي منتسه صغيره بيلعبوا فيها الاطفال والناس قاعده وكذا وهي مهمله.
0: أيوة.
1: يعني في اشياء ممكن ابتكارات ممكن تصير يعني
0: صح.
1: في عندنا
0: وبتلاقي على فكره في عقول كثير حلوه برضه بتعمل هيك شغلات وفي اماكن يعني بدها هاي الشغلات بس مع الاسف يعني ما فيش تنفيذ.
1: نعم.
0: بس بنضل انه نحكي احنا ونعطي اقتراحات بس انه ما فيش فعل.
1: العموم خلي الناس تحكي
0: احكوا.
1: احنا مش دورنا نحكي
0: احكوا اللي بتفش فينا حال نحكي اصلا
1: دورنا نحط اغاني.
0: اكيد يلا شو بدك تسمعنا؟
1: اي ازمه رواتب ازمه بنزين هون في اشياء يعني
0: ازمه شغل ازمه شاكل شو قصه الشاكل ازمه حواجز ازمه صحه ازمه تعليم
1: شكله في حل بسيط او شايف انه في حل
0: للشاكل. انا قاعده بسمع انه
1: 4 مليار ونص
0: في منه الحكي
1: يعني في سمحوا بايداع يعني للجانب الاسرائيلي انه قال ما عندوش مشكله يستوعب 4 مليار ونص حسب ما حكت سلطه النقد يعني. فهي ممكن برضه تعطي فسحه. لا
0: انا سمعت ان البنوك مش قابله تودع مصاري
1: من زمان هاي موجوده.
0: طب انا بودع عادي كيف
1: قديش تودع انت
0: حسب المتوفر
1: 200 شيكل 300 500 شيكل
0: لا
1: 10,000 20,000 شيكل ما
0: لا بنفس الضربة أكيد لا.
1: خلص معناته في أزمة شيكل ما هي واضح
0: بس أنا مش يعني أكثر ندفع يعني في
1: في أزمة شيكل طبعاً. 3000 شيكل، عن 3000 شيكل تقدر تحطي مثلاً. أكثر من هيك في،
0: أكثر من هيك بيصير في لبس يمكن.
1: مش لبس يعني، ما
0: ممنوع يعني، ممنوع.
1: لإيش يعني بدك تروح تقولي لهم إن شاء الله وتترجوا مش عارف شو؟
0: ما بترجعش، منخبي مصارينا بالدار وماله الماله يعني، في أوكي. مليون مخبأ.
2: في سؤال ببالي.
0: أكيد.
2: لما ما كان في بنوك وين كانت الناس تخبي؟
0: ما كنتش مولودة وقتها.
2: تحت البلاطة.
1: تحت البلاطة. هاي بالفرش اللي بتنام عليها بكونوا حاطين فيها مثلاً. هيك بتذكر زمان.
2: في ناس لليوم قال بشوال الرز.
0: ممكن.
2: بتخبي.
0: في كتير أماكن
2: بعلب العدس.
0: بخبايا على فكرة ما بتخطرش على البال، ففي في كتير أشياء. كمان عنا تحسين مالك، تحسين فراشي سعد مساك يا تحسين. أبو علي لا أمن ولا أمان ولا معاشات ولا علاج ولا شغل، كله راح كله تغير، كله دمر. مصطفى كامل هاني شاكر،
1: هاني شاكر الحلم الجميل.
0: بتذكر هذا المقطع. وفاء بتحكينا اللي تغير هو الأمان وظروف الحياة المعيشية والميدانية. وسام بحكي لنا مثل فل لوفاء ولسام، صارت الأمة الإسلامية من سيء لا أسوأ. عندنا أحلام يا مثل فل يا أحلام، سمعونا أغنية. أنا صرت من بعد كومنتاتك يا أحلام أخاف أقرأ الكومنتات. بدي أفندها كلمة كلمة. هلا بنقول لك سمعونا أغنية الشامي شو اللي جابك، بتهديها
2: لأميرة
0: أميرة راضية حياة، هاي إهداء عن حلقة مبارح. أنا رأيت بدي يفهم شو القصة. فحتسة تفضل.
2: لا انت.
0: أكيد تفضل أنت، لأنك أنت اللي مبارح خربت الإشي. إشي كان ماشي وأنت أنت
1: حوشت لنا الدنيا
2: أطول.
0: أنت فضحت الدنيا مبارح. تفضل.
2: يلا معلش ما ممشي غربة. اسمع يا رائد، هاي أميرة مبارح أحلام طلبت أغنية للشامي إلها ولشريكها، لشريك حياتها.
1: طيب
2: أميرة بدل ما
0: لا هو لا، أنا دائما متعودة إنه أحلام لما تطلب أغنية دارك تهديها إلي، فأنا حفظت خلص قلت
2: أغنية. أميرة هالمرة قالت تهديها طبعا لإلي ولشريك حياتها.
0: فطلعت الأغنية مش لإلي للأسف،
1: سقطة سهوة تمشي.
0: بس هو هذا اللي فضحني، كان الموضوع ماشي على طول.
2: بقوم انا على طول بقولها لا على فكره مش
0: بقوم إليك. بتفصحن وبخرب بالأسف. الشغله وبيحرجنا على
2: لا فيش احراج منا وفينا المتابعين.
0: اكيد
2: راديو حياه هذول.
0: تحسين حطوا لنا اغنيه للبنزين والسولر، والله لسه ما نزل يا تحسين. هيك اغاني اغنيه للبنزين والسولر في
1: هاي عند عبود بس
0: ميه؟
1: عند عبود
0: عند عبود ما سمعته أنا صراحة، لقيته دقيقتين فرفطت روحي ما فتحتهاش. الأشياء اللي أكثر من 20 ثانية ما بفتحهاش، يعني إذا وصلت يمكن حتى أقل ما بتحملش، فباعت لنا مقطع دقيقتين كتير. تمارا بتحكي لنا الحرب هي حرب نفسية فقط وكلها، يعني هنا نشوف شو بده يصير بالآخر يا تمارا. فإذا سؤالنا اليوم بحكي، شو أكتر إشي لاحظته إنه تغير بنابلس خلال آخر سنوات؟ هل هي الأسعار ولا الناس ولا الخدمات أو الأمان؟ على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: إذن احنا مستمعين مكملين مع برنامجكم شو في ما في.
1: تفضل.
0: والوضع انه شو بالشوب اليوم،
1: الشوب مهمد الناس على فكرة صراحة.
0: طيب نشوف الطقس شو بيحكي لنا.
1: ضروري ضروري
0: مستمعين، زي ما حكينا اليوم حار وبكرة حار جدا، فيش تغير
1: واضح،
0: وفي زيادة لدرجات الحرارة كمان بالليل راح تكون يعني
1: حتى بالليل شوب. انا هلا بلشت الاحظ
0: بعد
1: الساعه من اول
0: بعد
1: الساعه 12
0: بالليل خلص بترد بترجع بالرطوبه كثير او
1: شوب. حتى بالليل
0: خلص بنرجع للخميس جمعه سبت الاحد كله في انخفاضات واجواء يعني لطيفه. رح تكون اخف منها. بنرد نرجع يوم الاثنين برجع كمان لمرتفعات تانية،
1: كمان
0: مرتفعات عاليه عندي الاثنين والثلاثة القادم رح يكون في ارتفاعات عاليه.
1: اول مره بحس حالي خلص الصيف
0: بتاعي. قلت لكم الشتاء حلو.
1: لا لا هذا لا يلغي انه احب الشتاء او ارجع احن للشتاء ولا مره ولا بخطر على بالي حتى. اما بحبه بكئبني اكثر ما بكتئب بالصيف. تمارا بتحكي لنا الناس نفوسها محمضه، يعني ما حدا بحب حدا والناس تغيرت للأسوأ من ناحية يعني المصالح وحب الذات. فيش حدا قلبه على أخوه المسلم. أكبر مثال الكازيات عند الأزمة، أم العبد مثل فلع قصة الكازيات كأنها خافة.
0: أنا حاسس بعرفش أنا حاسس أنها خافة يعني أنا خافة شوي.
1: أنا حاسستها خفت
0: يعني بتشوفيش أزمة زمان.
1: لا فوق بعض الناس مقاتلات وكذا،
0: ممكن لأنه ترتبت أنه في محطتين
1: حددوا أنه لمين
0: تحديد وفي محطات تانية البنزين وفي صار أنه كل أغلب المحطات أو في مواقع بتعطيك أمتى بالضبط رح يوصل البنزين وهي بنزين وهي صورة.
1: طب هلأ في
0: فصار والله إني أنا أقول لك
1: يعني
0: ما
1: وصل
0: إشي كتير اليوم، بس كان الصبح كان السولار كان في الهدى كان فيها شوية أزمة تحت.
1: في دونا أصحاب التكاسي إذا الوضع تمام الكازيات فيش أزمة، في أزمة في بنزين فيش بنزين سولار هاي الأمور. هل الأزمة خفت عن الأيام اللي قبل؟ إحنا
0: يعني
1: ملاحظين صراحة أنها خفت شوي.
0: المصري شارع القدس فيها بنزين، شارع المصري شارع فيصل فيها بنزين، محطة كنعان عسكر فيها بنزين، التميمي حوارة سولار وبنزين، محطة الهدى نابلس فيها بنزين، محطة رفعت الحواري بنزين، محطة
1: يعني في انه موجود
0: سرة بنزين، عقربة سرة سولر وبنزين، محطة عصيرة الشمالية فيها سولر بنزين، محطة المشاريق سولر وبنزين، الشكعة ما فيش فيها لا سولر وبنزين حاليا، محطة كنعان شارع فيصل ما في، محطة التميمي ما فيش حاليا، محطة المصري وسط البلد ما فيش حاليا، الكندي ما فيش حاليا، التميمي شارع فيصل لا يوجد حاليا. هذا اللي موجود عندنا.
1: نعرف شو رجعتني لأيام كنا نتحدث عن المباريات وانت تقعد
0: قربتنا نعمل
1: تربط لي روحتك مليون شغل وانا مش فاهمة.
0: قربت احنا ب 27 شهر رح يبلش الدوري الانجليزي، دوري الاسباني
1: 27 8
0: او انجليزي اسباني الالماني ابطال انديه اوروبية رح يصير في قرعه عزهم 3-8
1: في برشلونه ولا لا؟
0: طبعا دوري الاسباني
1: رح يكون خلص احضر.
0: ابطال انديه اوروبيه رح يلعبوا كل يعني انديه العالم الأشهر إشي راح يكون في هاي البطولة، وهي حلوة كتير. قلت لكم أحلى من كأس العالم هاي البطولة دائما.
1: في كأس آسيا هي نفسها هاي ولا كأس؟
0: لا آسيا في آسيا، أنا بحكي أوروبا
1: عن جد. آسيا مالش عن جد دخل آسيا بأوروبا.
0: إذا بدعمل لو قلنا في البرنامج اللي نطلع فيه هاد ربع ساعة رياضة بتغلب معها.
1: لا مش أنا شاطرت هذيك المرة وكنت أساعدك
0: هذا
1: بس أصير أحضر، بس أما بدون ما أحضر ما بعرف.
0: هذا إشي مختلف 360 درجة عن يعني ممكن تلاقي لعيبة موجودين في أندية مختلفة.
1: أنا هيك مش حافظ أسماء اللاعبين، أنا غير ميسي ما بعرف فما دخلناش.
0: ميسي بيلعب بالدوري الأمريكي يعني ضيع بلنتي امبارح صحيح.
1: ميسي بالدوري الأمريكي
0: عاد يضحكوا عليه.
1: مش ميسي بالأرجنتين؟
0: أرجنتين بس لعب الدوري الأمريكي.
1: يعني بفرق المنتخب عن النادي.
0: أنا فاهم.
1: لا فاهمة أنا فاهمة.
0: الأنديات ممكن فاهم. كل أي حدا يلعب.
1: بتعادي يعني مش شرط إنه بنفس بلده يكون بيلعب. خلاص إن شاء الله لا نحضر وترجع هيك أجواء المباريات. صراحة كانت أجواء حلوة، كانت هيك معبية وقتنا. فبعد ما خلصت المباريات عن جد بتحسوا في وقت فراغ هيك عند الواحد. فكانت تسهرنا وهيك نقعد نحضر بأجواء حلوة، فحلو إنها ترجع يعني خاصة إنها قريبا رأت حكي 27-8 فما فيش وقت يعني ضل كتير. من شدة الحر والشوب تمارا بتحكي نزلت على البلد وصلت مشواري ورجعت روحت بالباص الشوب بفرفة الروح، بدنا المحلات تفتح بعد المغرب زي السعودية عن جد ما بنقدر نمشي من شدة الحر. هلا عن جد ليش المحلات ما بتضل فاتحة لعند المغرب؟ ليش بس هذا الاشي بنشوفه برمضان وبالعيد؟
0: بأوروبا للعلم.
1: يعني برمضان وبالعيد ما بتخاف
0: بأوروبا الناس؟ إذا بتطلع بأوروبا أو روح على تركيا بعد الساعة 6 أو 8 خلاص فيش محلات تسكر بأوروبا ما بتطول.
2: صح.
1: طب إحنا خلينا زي السعودية نفتح بعد المغرب إذا بزبط معكم يا جماعة الخير، لأنه والله هي شايفين البلد بالشوب تلعبوا فيها طابع على الدوار من كتر ما الاشي فاضي.
0: هلا صار مش بسبب الشوب، مش بسبب الوضع الاقتصادي يعني.
2: لا ماله الوضع الاقتصادي كمان. مأثر كمان من ناحية بنزين، من ناحية فشي
1: والشوب. الشوب صراحة الشوب بيأثر يعني، لا سمح الله راح يصير له ضربة شمس كذا، كل هاي الأمور فأكيد الأشيان بيأثروا.
2: أكيد.
1: وضع اقتصادي، شوب، نفسية تعبانة، يعني مش شرط لا مصاري ولا شوب، ممكن نفسية تعبانة، بس إنه يعني هيك نرجع نعنش البلد شوي، نرجع نحركها، نحرك اقتصادها على الأقل شوي. شو بدنا نسمع أغنية؟ اليوم الناس مبين الناس من الشوب بغرفة راحة، فإحنا حاسين صراحة بهذا الإشي، إحنا مثلكم.
2: على آخر

0: وائل جسار هاي أغنية جديدة يعني نزلت من لحظات يعني
1: مختفي زمان. أما هو وائل جسار أغنية يعني حلوة كتير.
0: الله يعطيه على أدنيته. الله يعطيه على أدنيته. هاي بدعي له على وائل جسار.
1: آمين. صرت للنوايا أنت يعني كمان عندك علم بالنوايا يا رائد. شو كنت بدك تحكي أنت هلأ تحت الهواء؟ كنت بتحدثنا عن
2: بالنسبة للأمان. شفتوا أكيد كلكم فيديو المستوطنين اللي في شوارع قباطية تحديدا جنين.
0: الفيديو
1: أنا صراحة شفته بس ما فتحته.
0: الفيديو اللي أغاني العربية
2: ولابسين لبس عربي ولبس شيوخ يعني طائية
0: مشايخ يعني مشايخ
1: أيوة.
2: ومشغلين
0: أغاني مصرية.
2: أغاني مصرية
1: له له له له
2: لحمو بيكا و
1: حلو أغاني حمو بيك أنا بحبها.
2: مشغلين وماشيين ومعليين الصوت على آخر بتجول وبكزدروا.
1: وين وصلنا
2: يعني وين الأمان
0: يعني بس هذا هلا أنت شو بعرفك إنه كل يوم بدخل عنا
2: طبعا في بس ما بتتصور.
0: شو بعرفك ممكن الجيش بدخل كل يوم قاعد أو
2: ولكن هم يعني صاروا على المكشوف يعني بطلوا زي زمان.
1: صار الاشي مباح اكتر هلأ انه عادي يعني ممكن اكترها ممكن بالليل.
0: بس هم كيف عرفوا انه اللي صور كيف عرف انه ولا هم نفسهم
1: منهم وفيهم
0: هم صوروا حطوا الفيديو على صفحاتهم
1: اكيد مش حدا عربي هذا السؤال يعني معهم
0: اللي
1: يعني
0: اللي دخل في يعني كيف
1: لا لا بيكون هم ناشرين بكل افتخار يعني انه عادي مش اشي انه يتخجل منه بس هذا دليل على انه فيش امان صراحة. بطل عنا أمان مع استمرار يعني يفوتوا الجيش المستوطنين يعني هلأ إحنا كنابلس مثلاً ما كناش كتير نشهد فوضى المستوطنين سواء على على القرى أو على المناطق القريبة من نابلس وصار هلأ الإشي كتير عادي. هو للأسف إنه صار عادي يعني إنه صار إشي خلص روتيني عندهم بتحسوا. فالله يسترنا من اللي جاي لأنه عن جد مع تواجدهم الدائم ما رح يكون في أمان. يعني ما بحذرش الواحد شو ممكن يصير
0: هاي الفترة من أصعب يعني هاي الأيام
1: صراحة ما عمرنا كنا هيك
0: لعند انتخابات اللي راح تتم راح تكون هاي من أصعب الأيام اللي راح تمر على الشعب الفلسطيني.
1: أنا بلاحظ إنه صراحة أم العبد يا رب رحمتك بالعباد على هيك أجواء حارة. لا هو الفكرة مش إنه الناس بتنام آخر النهار هو حسب الجو يا تمارة يعني احنا بالعاده بيكون عندنا هيك ناس صاحيين بس اليوم تحديدا اليوم انا حاسه فيكم لانه احنا الثلاثه هيك برضه بس شو نعمل مضطرين يعني مضطرين شغلنا
2: عشانكم
1: فلا ان شاء الله هيك الخميس نكون بطاقه احسن بما انه رح يكون في انخفاض وكذا هيك تكون النفسيه احسن يكون في تواجد ناس اكثر. هلا الله يعينهم يعني احنا نسبه منيحه بتكون معنا من اصحاب التكاسي فهلأ خلص هم هلأ بيكونوا بالشوارع وطلبات وبجادلوا فلان وعلان فمش رح يكون المود معهم إنهم يعني يشاركوا وياخدوا ويعطوا فإحنا مقدرين لهاي الأجواء. إذن سؤالنا اليوم بحكي شو أكثر إشي
0: دوبيتر
1: واضح تغير بنابلس خلال آخر سنة هلأ بنعليه أكتر الأسعار الناس الخدمات ولا الأمان 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بس يا من السلاوي كمان أغنية جديدة يا أميرة اليوم جديد
1: كله جديد بعدم
0: مشان برنامجك لبكرة
1: أغاني لا حلوة يعني لفتتني هاي الأغنية أغنية وائل جسار حلوين
0: احنا مكملين معكم مستمعين احنا شو رايك باللي صار من كم من يوم يعني يمسكوهم بال
2: المتسولين
1: والله شغله حلوه مربحه
2: سيارات فخمه
1: سيارات رائعه تجاره رائعه
0: تعذبي الناس بالكاس وانت بالتقطيع
1: عندهم حق بتسلى
0: فرد عليهم يعني في طخطخه ما بسمعوا
1: الله يجيرنا من الطخطخه يلا
0: فشفت كيف الطفل كمان
1: هلا السياره لهم ولا حدا نائلهم فيها ما هي بتفرق برضه ما اظنش برضه مصاري الشحنه تجيب لك رانج روفر لو قد ما شحدت لو قد ما صار لك سنين ما بتجيب لك سياره رانج روفر برضه
2: من هون 10 ومن هون 5 عدي يوميه
0: بس مسكوه حكوا لهم مسكوه
1: بس المره هربت كانت لابسه هيك عبايه وبتهرب زي باتمان كانت بتطير العبايه وراها
0: اكيد بيجيبوها
1: منظر مش معقول
0: ما طلعش واحد برضه ولا واحد اكيد وحده ولا واحد كان اللي بالعبايه
2: لا ست بس هربت
1: ست واضحه بس اما الشاب يعني وجهه واضح وكذا انكشف يعني هذا الاشي
2: كمان لا مش بس هم ماسكين مجموعه واحده
1: بلا
2: كمان شفت خبر انهم قابضين على اكبر متسول عندنا هون بالضفه مع رينج روفر
1: برضه
2: مربحة
1: هي شكلها رينج روفر هاي برعاية المتسولين يعني ما بركبها والله حي الله هيك اي حدا انه بس اللي بتسوله شكله عن جد يعني بتجيب دمارة بتحكي لنا اللي بتسول اغنى واحد بفلسطين والله تجارة على فكرة
2: بجمعوا ولا مالهم
1: تجارة يعني شغل عن جد كيف احنا شغلنا هون هم هذا شغلهم يعني بيقضوا فترات منيحه من الصبح ممكن لليل ممكن شفتات
2: بتبادلوا منهم بتلاقيهم مجموعات
1: صح سام اللي تغير بنابلس صار راديو حياه من حلو لاحلى وزادت شعبيته الله عليك يا سام والله يعني بوجودكم
0: اليوم
1: إيجابي. سام ايجابي مزبطنا اليوم
2: والله يا سام انت بالعاده بتكون
1: سام رائع انا مكتئب. حتى لو مكتئب
2: بس تعليقاته مميزه حتى وهو مكتئب
1: انا بحب تعليقاته لسام فشكرا على هالكومنت يا سام واكيد بوجودكم يعني احنا هيك بنكبر وبتصير لنا شعبيه اكثر فاحنا هيك مع بعض يعني عائله واحده تمارا بتحكي لنا احكوا لنا عن دوائر الصحه كيف دوامهم كيف دوامهم يا رائد
0: بعرف مره واحده بالاسبوع بعرفش اذا
1: هي بنعرفه
2: انا بعرف يوم
0: بتغير
1: يعني يوم الاحد ولا لا
2: الاثنين
1: الاحد او الاربعاء الاحد انا بتذكر دوام الصحه
0: يوم انا بعرف
1: يوم
0: بعرفش اذا
1: يوم والناس متمرمطه بهاليوم يعني انت انت وحظك اذا بيجي لك دور ما بيجي لك دور كيف رح يكون التعامل معك تحت بوجه منيح بنشفان بنفسيه فهذا الاشي يختلف لانه صراحه في كتير ناس بتشكي من هذا الموضوع ومش اشي جديد يعني بلاش نفكر انه هذا الاشي جديد لا هذا الاشي كتير قديم وحكينا فيه 10,000 مره من قبل ولكن لا حياه لمن تنادي
2: وهذا دليل انه الخدمات برضه تغيرت
1: هذا دليل انه الخدمات مش كل هالقد
2: يعني اميره حاطت لكم بالسؤال عده خيارات انكم تختاروا منها ولكن فعليا هي كل الخيارات وكل خيار له جزء معين فيه
1: صح صحه راس العين بتحكي لك يا رائد بدها دوام صحه راس العين اذا بتوفر لنا اياه اكيد خذ
0: رائد اخذ اتصال تفضل
2: الو مساء الخير
3: الله يسعد مساك يا احمد كيف حالك كيف انت طمنا عنك كيف
2: الله يسعد قلبك يا قاسم كيف حالك
3: حبيبي يا احمد كيف انت ان شاء الله منيح الله يديم عليك الصحه يا رب انت منور راديو حياه الله يسعد مساك يا رائد كيف حالك يا رائد
0: الله يسعد مساك يا رب شو الاخبار الحمد لله تمام
3: الله بخير الحمد لله طول
0: ما نشكر الله
3: احنا مبسوطين انت نفس الناس
0: الله يرضى عليك الناس
3: الله يسعد مساك يا ست اميره
1: مساء الفل الله يسعدك تمام
3: انتم تذكرونا بزيارات السجن عمالكم لما كانوا اهله يجوا يزوروا ما يحكيش كيف حال الجميع يذكرهم بالاسم والله يسعد مساك المساء الجميع يعني انتوا نفس الناس محبة الناس روح بحياة دائما قاعدين على هم الناس ومحبة الناس سعادة الناس وبتاخذوا افكارهم الحلوة والحمد لله على كل حال بالنسبة للصحة الصحة بس بتداوم عندكم يوم واحد الصحة الوسطى يوم الأحد والصحة الغربية اللي جنب الهموز يوم الأربعاء
1: إذن صحة راس العين مع الغربية يوم الأربعاء
3: الغربية يوم الأربعاء بعدين في عندك شغلة اليوم صارت في الصحة الصحة هلأ إذا بدك الله يكفيك الشر مثلا مثل أنا عملت تحاليل واللي بروح بسجلهم يوم الأحد بعملهم يوم الأحد الجاي، والأحد الجاي باخذ نتيجة التوجيه منهم. يعني تاخديها نفس اليوم عبالا يحقوا في الامتحان.
1: طبيعي من كثر الضغط ممكن كمان، يعني
3: بدهم 21 يوم لا يطلعوا النتيجة
1: ولا إشي. لا
3: كيف ولا إشي؟ لا كنت لما يعملهم واحد يعملهم مثلا يوم الأحد الساعة 8.
1: بعرف. لا يا قاسم الساعة. أنا بمزح وما كتير أكيد 21 يوم يعني مدة كثير طويلة.
3: شهر.
1: بس ممكن من كتر الضغط، ممكن من كتر التحاليل، فباخذ هذا الإشي وقت ممكن معهم.
2: يعني يا قاسم أنت نستنتج من كلامك أنك أنت بتجاوب على سؤالنا بأنه الخدمات تغيرت.
3: كل إشي تغير، كل إشي
2: أبرز يعني الأشياء. خلينا نحكي
3: زي ما بدك، يعني صور قلبك وليس صور خاطرك. يعني تغير، لاحظ أنت الجو، فيش جو، يعني الناس بتلاحظ عليها بهن عنكم ربي يديم الصحة على الناس، كلها مرضى. آمين. كلها أموات، هي ماشية مترين بعرفوش يمشوا. يوم تفكير نفسي، الأغلب تفكير نفسي. يعني بقول لك لما كان أضرب عجيب 300 شيكل 100 شيكل 150 100 شيكل شططوا بالدارهم على راسي. اليوم شططوا بالدار بقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. يعني الأوضاع كلها، يعني لاحظ بحكي لك شغلة باختصار. الموجود عندي طمع وكشع على التجار. يعني قديش نزل الدينار والدولار؟ قديش نزل؟
1: نزل منيح.
3: نزل تقريباً بدناش نكتر 20% أو 15%. هلأ في عندك مثلاً بدك تروح تشتري شغلة من عند حدا بيكون شارف الدولار، بروح يصرفهم لدرار. بيشعهوا اليوم مثلاً بيشتري مثلاً 1000 دولار 3000 شيكل، كان قبل 4-5 أشهر يحط 3400 شيكل. طب أنت هلأ هاي السلعة اللي أنت شريتها عشان الدولار هو غالي، وهلا الدولار خسر وصرت رب معوضك بهاي الشغلات. صح. طب ليش بتراعي شعور الناس؟ يعني روح عند اي سلعه بدك تشتريها عمال بقول لك عشان فيش مخزون عندهم غير الاشي. يعني تفكروا انه بده يخبي له كم 1000 دولار، لكن شغله انه بده يشتغل للناس. يعني عندنا مشكله هاي. يعني في لك بشارة حلوة يا ست أميرة، هلأ أنا في بيجري إصابة أمنية في 88.
1: سلام.
3: في معي عجز 50%. عمال بسكر أجيب سيارة بدون ضريبة، بسكر أجيبها على الكهرباء. بتنصحيني؟
1: على الكهرباء؟
3: ولا بتطلع غالي علينا؟
1: لا هي غالية، هي غالية بس جيبها أحسن لك. بلاش نرد ندخل بأزمة بنزين وسولر يا قاسم. إذا معك
3: بنقيم الضريبة عنها، يعني إذا حقها 40,000 تصير ب20.
2: يعني دون
1: ولا إشي يا بلاش.
2: هي بدون جمبرك
1: يا بلاش. أكيد جيب.
3: بدك تشوف حسب الموديل تجيبها.
2: يعني السيارة اللي حقها 150,000 لنفرض جمبركها 30 بتصير ب120. بس براس مالها
3: يا احمد. ولا اسال ابوك اليوم، اروح عند ابوك اساله. ابوك اللي حمسنا اجيب سياره.
2: طب
1: خلص، معناها اشي منيح جيبها.
3: مانو ابو صحته كثير هذيك اليوم نزل معه وقاسم باب الدار عندي.
1: الله يسعدكم يا قاسم.
3: هلا بالنسبه لدائره السير، هلا لما تجي تفحص الواحد مصاريف عن فيزا
1: ايش؟
3: تجدد رخصته. باخذوا عمولة مصاري ولا فيزا؟
1: انتوا
2: اللي بده يجدد الرخصة؟ اظن عن كل سنة منتهية فيها.
0: لا عمولة فيها. مش على
3: المصاري. مش
0: عمولة. سنتين 80 شيكل، 5 سنين 200 شيكل. مش عمولة. ايش عمولة؟
3: 200 شيكل. باخذوا 5 سنين باخذوا فيزا ولا 200 شيكل مصاري؟
0: الفيزا 200 شيكل، أنا جددت على الفيزا أخذوا 200 شيكل ولا فيش فيها فائدة. 200 200
3: معيش فيزا، معي ال 200 شيكل.
0: خلص بتقدر تروح على شو اسمه على ال
1: هو بصيرش غير على الفيزا يعني شو هذا؟
0: يعني لا بتقدر تروح
1: عادي. عادي
0: بس هي الفيزا بتريح راسك قاعد في الدار وخلص، لازم تمك رايح جاي.
3: أنت مش فاهم
0: شو بالدنيا برضه كذا.
1: أنا مفهم عليه.
3: هلا مثلا بدي أنزل أجدد الرخصة، بدهم المصاري 200 شيكل وشيكل ولا بدهم على الفيزا بدون مصاري؟
0: باخذوا على الشيئتين، بهاي او بهاي.
3: هاي او هاي.
0: تنتين
3: نجددها.
0: تنتين معلم. تنتين.
3: خلص ان شاء الله بننزل.
0: أهلا وسهلا فيك، نستقبلك برضا أبو قاسم. أهلا.
3: أيوة.
0: شو الأخبار؟
3: والله بخير. يسعد قلبكم يا الله.
0: يعطيك العافية.
3: بدنا أغنية حلوة يا رائد.
0: هلا بحط لك أغنية حلوة على راسي.
3: يا ريتك جارتي وساكن بحارت. يا
0: حاضر حاضر نايم التنتين
3: حبيبي يا رائد.
0: يا هلا. بدي احط له اغنيه حلوه كثير.
1: حط لها
2: جارتي وبحارتي يا زين. سمعت
1: ابو يا ريتك جارتي
0: قال لي بده اغنيه حلوه.
1: لا لا حكى لك يا ريتك جارتي وساكنه بحارتي.
0: بالنسبه لي مش حلوه بركان.
1: هو بده يسمعها يعني بيحكي لك اياها لك انك يا ريتك جاره
2: وساكن بحارته.
1: بس انت حر تحطك اللي بدك اياه يعني. هذا
0: طيب كملوا ايش في عندك؟
1: عندنا سلطان مثل الفل يا سلطان بده يحكي لقاسم. والله يا قاسم في مقوله تحكي نادي اذا اسمعت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. الكل بناشد وزاره الصحه ووزاره التعليم ووزاره ووزاره ولكن لا الوزير ولا اللي تحت ايده ولا مساعد الوزير ولا وكيل وزاره بيسمعوا. وفوق كل هاد يعني تجبر الموظفين بالمراجعين. يا الله شوف كثير ناس بتشكي من هاي النقطه خاصة على قسم الصحة يعني كتير كأنه بيحكوهم يعني بفوقية ليش ما بعرف. بدنا نحكي كمان مساء الخير للدكتور أكرم سعادة. يسعد مساك يا دكتور.
2: وين الدكتور صح أكرم سعادة؟
1: بكرة أكيد
0: اليوم كان صديفته أظن أنغام لامبارح كان
1: مبارح مبارح معنا مبارح وبكرة الصبح إحنا هيك متعود القهوة نشربها صباحا مع الدكتور
0: يا سيدي. أحلى قهوة أكرم والله يا عمي. أحلى قهوة
1: أكيد أحلى قهوة. شو بدك تسمع قاسم؟ يلا
0: محتار.
1: حط اللي بدك يعني اللي هيك كتبتها اول وحدة.
0: اول وحدة انا معين عمال بدي اكتبها صح هنا. ها
1: خد راحتك خد راحتك. اكيد
2: اكيد
1: يا
0: الاغاني القديمة لما حلوة كان عمر قاسم بجوز 15 سنة أو 20 ما بعرف يعني.
1: عايز شباب
0: قبل بجوز ما يتجوز 5 أو 4 هم يتجوز
1: 4 طيب.

0: الأسرار.
1: آه والله أكيد رجعته أيام المراهقة.
2: حلوة حلوة هاي الأغاني جد قديمة بس كتير كتير حلوة. نشوف تمارا، نختم مع تمارا. بتحكي لنا الناس صارت تستمد الطاقة الإيجابية من راديو حياة لأن الناس فقدت الحياة، بس بعد متابعة راديو حياة رجعت الحياة للمواطن الغلبان ورجعت البسمة والابتسامة لوجوههم. فالروح الحلوة يعني بتجذب الأرواح الجميلة، فراديو حياة هو القلب والروح للمستمعين والمشاهدين. أكيد بس إحنا أحيانا نكون إحنا بدنا طاقة إيجابية زي هلأ مثلا يا تمارا، حلو برضو انتو تعطونا طاقة
3: إيجابية.
2: خلصنا نختم، خلصنا.

0: طبيب جراح. يلا
1: كمل يلا
0: خلص كمل يلا رجع ورا اسمع اغاني اليوم. هاي الاغنيه بتفوز ورا تقول لي طبيب جراح
2: اغاني ومعاني.
0: ورا تقول لي خطرنا على بالك. هاي كارول اسمها الاغنيه ابدعت فيها نقطه.
2: هلا جمهور جورج وسوف
0: زعل مش مهم اغرم
2: ازعل.
0: اسمع الهاي طلع على حالها لايف. مش مسجل
2: نروح
0: ناش. اسمعي بتقول انا

0: اللي احسسنا كده وليد والله اليوم
1: نروح
0: نروح لو اجيت ابكر شوي كان حتى هناك ولا القرار اسمعها يا وليد
1: ولا
0: بكره بكره بحط لك اياها بعدين
1: بس نروح يلا
0: انا نروح يلا شكرا لمشاركاتكم اليوم مع انه هيك في شويه خمول بصراحه من قادرين الوضع من الشوب من الاوضاع فان شاء الله بنشوفكم
2: اليوم كله مش
0: اليوم كله من اوله مش ظابط فان شاء الله بكره بنشوفكم بحل آسف حبيبتي الوقت فات بتجنن هاي الأغنية كثير بحبها فنختم فيها ونشوفكم بكرة بهيك نفسية أحلى وأسئلة جديدة مني أنا ورائد وأحمد إلى اللقاء.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: آسف حبيبتي.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026/2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية: 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
4: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700-250-250.
5: إنها الخامسة مساء الآن.
6: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
7: حتكون،
6: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة ف
3: فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
8: بابا.
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه لعبة؟
9: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
10: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
11: الأرصاد في درجات الحرارة
12: حتكون
11: الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنن، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: الساعة الآن 7 مساء.
6: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139، أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015، أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps، أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs، أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003، أو هيئة مكافحة الفساد.

0: listening.
1: You're now listening to Radio Hayat 100.8 FM.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

قديرة. سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: هادي نابلس أخي،
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيد؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
6: إنها الثامنة مساءً.

بحبك مليون، بحبك عم بتحدى الكون، مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقول

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس انا شطور.
4: انت اشطر واحد.
3: بس ليه لعبه؟
4: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
3: بدي من محل دكان حياه.
4: يلا على دكان حياه،
3: عنده العاب حلوه كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: عم تسمع اللي ما بتشبه حدا. حياة اف ام.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: المواطن هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: بابحث له بابحث له يوم كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل ودبكات بالشوارع.
0: حياة

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: Force Nidamanie.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبة؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: بدي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: listen to the music, relax.
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟
2: شو تعريف الهوى برأيكم؟
3: شو تعريف الهوى برأيكم؟
1: الهوى ممكن يكون هيك
4: هوا يا هوا يا نسمة صيف ريحة شعبها

الكل الكل انبلب هواها انبلب هواها انبلب هواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها. Radio. حياة FM يسلم لهواكي يسلم لهواكي.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و 18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: العاشرة مساءً.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: يلا نروح أغاني التسعينات، يلا نروح نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

الصبر كان ده الحب كان كتبتها وانا قلتها كانت تعشق كل غير الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها

والصبر كان تعال الحب كان كتبتها وقلتها.

قال فرحك قال جرحك قال الصبر كان قال حبك كان كتبتها

الصبر كان الحب كان كتبتها

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

أجمل أجمل ألوان. هل أرحل عنك وقصتنا أحلى من عودة نيسان؟ هل أرحل

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

وعدت أنت من الدخول يا حبيبتي عليّ.

على الأنامل العاجية والقلب لا يزال في إقامة الجبر. القلب لا يزال في إقامة الجبر.

0: وخوف من الفراق.
1: أعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتاق لك وأنا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانتهينا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.